يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.

عين ملكت أحمد كتاب تيدي منذ سنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسومنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله.

من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدان قصده

آتي رب ذات خير قل يا وقيتني جميع الضير ما جيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمت الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب يا وطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير مقرب.

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قائل تجبه واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذى ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقبل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل.

العلا هذه صلاتك مع التسليم مولي الجد بأنفع العلوم هبلي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عنه أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي وبكونه الحفيظ الأيديا هك عني نعم ربي قيديا استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما على أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من تغوا عن ضرري كل خطيئ.

أسأله وتعالى عن سنك سعادة دائمة في ذا السنة لا خطاب راجي منه الكرم جاي حبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صدمة ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليك بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أنسيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوك

برجس كوغيره من بعد ما وعد نجس أجس يوعدك في المحرم كث الشهور والرئيس الحرم ربيتني خمس سنين وحدك ربيتني خمس سنين

تبدا علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا. يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن. بارك يا اللهم في بنائك ونره للشكر وللثناء. اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد. ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير ولتزحزح.

قيل الحياة نفأ أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن ليطول العمر أثي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافية وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لن أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كيف وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي كل بر وجل

إمام عيدا خارجي معادا أتوف زي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقر ذي الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان لقدام كل ما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بيشمة ولين الشيطاني هبلي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحاليك من البحورك ربا زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يأبسك من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل مسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجهني بشرى الكبرى يجد بالكون كل ما تولدا كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عداية يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمغنيا من بكريم واسع قد

لسخي الكون وما حواه وليسق فوق الذي أهواه وليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي

تقلي بتنفق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد. نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد. أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم. ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب.

فزد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسلام.

باسطك والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط الكثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها

كرمت بالبسط وبالتكريم أن قبل الأذى لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصل يا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي وازن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فكر

وتحني بالغدن وتبكى إنك إلهك والأحد يا صمد ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس، هب لي النجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم، خبرت كونك دواما لي بكل فربنا سقني به ما لم يكن. الله صل صرمدا.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

يا غدا في بكم ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشجمع مع السوء عني قال الأصول السرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبت

أن يكف فزعا ووجرا هي أخرى ودوا وخجلا أكل الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بكل صلاة.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضغي عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من

يا خبيرك واجعلي مكان آخر أيضا ينجعلي ذا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غرى في ديني عن أقراني وبلا إعادة أغاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا الأرض مليا فيها قبولا يرضي كفتين أعداء والأسواء وضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما تيت وتجد بالغيب قبل كشفات بابدا مجاهدة كما بي الوفاء في المعاهدة أتفي العيوب

بخلق العادة ويجمع معروف من كان همضا كما رضيت عنك مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضاء مزعين اجعل عبد الخديم ابدا مشاهدا لكل شخص ابدا يبكني للملائكه الكرام مسرتي وسوق بهم لي المرام لنصرك بالصلاه وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام وليك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوني اليوم نوالا يبقى كي أكرم

فليفي قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم تبت مصليا مع التسليم أن يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وعن المختار والآل واستحفظ الأستاري أن دعوتك اللهم بالنظام وسياذا من العظام وعدت يا كريم بالإجابة وعدت يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نظر مكاتبي وصل بالسلام على النبي عني بكل يا سلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

أمين ويسهو بالمصطفى خير أمين على الكرسي بالنجاة من سبوط وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه بالغرق البدور.

الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن بالي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول آتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ومصابته كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه الى يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

كلية مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزل في الدين أفضل خير لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه

ما ثاني عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكفر كلك إلي وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمن والخيول وافعل ما

والإسلام معا أغيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا إصيان إليسر في ثلاثة بلا فيقل منه هم تقبلان أطلقوا الأقل والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل يسوء مرلكة المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عدايا قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقت النحوي وكفى ذات الأهل لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط ذاك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرات يوم الخير جميل ليجذب وود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقج النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر الصعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد ما بدل ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا ومحاه فارتاب هذا مدح الأذاق كما زعل إن أما مدحه فلم يعب للمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس يمحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إن يوجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب قل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجانا أخويت وبقى أجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الشأنان هو زاد إن بدا ما شأنان لا يختاب يقرم الشأنان قصاني عند العدا ما شأنان لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختاب بحروف حانا في ثلاث

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاق وقد والدخانا.

جسمانا التي بقيت منذ حانا فلقد وقصت الحانا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر الأدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يمت من كتابه هدانا يوت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا

الحليم ويقول جن صافيا ليس يبطأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد كلا بن رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل جائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستبدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لغز مديحا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء

فعجنا بقدر الضر بقدره عشت في الدارين فض أهنئ يا فتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صارت كلها يحسن قوم تداحن للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما عند كل ما كأبو جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سردا يسرني ويزيد أنه لوة أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي.

تنا ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ.

0: لإنقاذ أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لكي أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرأمرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ.
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض. وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولياب أودن يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وصل به في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سر قهدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليتها جي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام ما صلاسا أحجل مهرباها والصلاسا خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوسهاب يا من أصبا قبل حساب والعذاب فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للثمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوسهاب وخير كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من دكسة بسكرما من جيسسين لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخدر لي من المباهي صميم وكم بصرف كل سي إتحابي إلى سوايا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهيم يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خد سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصل يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي لاهم ولا لوالأصحاب جند لاهم وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهذا الذي قد بعته في البر وقد خطأت في البر بالالتفات به على صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي بي تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مدي من نيليا كبير صلي والتسلم بإحترام على الذي بي يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل أذكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسام بوجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصل لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بشكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا

كات ربي يسقرا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الاصاب من حبا بما كفا اني جزاهما رضا بجنتي ان كل سوء واسن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى الله وسلم عليه بجميع أصحابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرضلي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا وآله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفحن قتلي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنئ كليتي عن هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومنسلم وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولسواي لن يرام ربه في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمدي بيّنني تبين من لا يخفى عليه سي خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سي الإقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم سكر الحكيم محما لإقتاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفى سيدنا محمد وبن فحيم.

0: قبل يكون نفع من تحلقهم بيل لوجهك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدنيا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص هو نسمي به طريص وآله وسنبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا من يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسن بوصب القدمين يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انصرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأقدار فيها سه داري وتلك الدار صلي على خير الورى وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذلي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاذلي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وسنتري وقلت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام اقبل وجود لي بكرامات حسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصمة سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حميد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حقتي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولم والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغدى الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينون خفادي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله سي تكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام هذا الحناء والأساليف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا وأخرى باقيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن خدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قلت الحمد والشكر على ما قلت لي بما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تصرخ لي مشركا أو مشركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفني من لا يسال عاتلا وصل يا واجل بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من تاته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وعصما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيها به الصباخي في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة حديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت خلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباقي الذي رسخ ضمن وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطر وصليا وصلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليم يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليمي على خليل الله زي تعليمي هو الذي سميته مؤملا ولا لوسابي وخذ للأملا بجائه وليكن وأسهرين بيهداك وفهاد مهرين لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكن ولتكسني ولتخنني عن جوهم وحاترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سر رحم ولتخنني بسكر عن سكاية يا من كفاني يسوي النكاية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمستمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخيره.

تاريك لنصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

على المنتقم كما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لو نشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه

وصعبه وانصرني بأهل البدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يمله الغيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق بسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي فعلي كعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

والمرض باقٍ يقوض للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويستنحو لجهاتي الشر لقين

لا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعدك على الذي له العلا والمجد أقيم خلقي إليه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك.

ينفع وفي الزهد إذا ما يقو أطلق الدهر ليادا قد يضر قني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر والجد بتيس

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجف

في عذاب تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتمنى الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمنى علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب نجد

أجد للأول أبيت نبي العدي في سهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك يا عم الزيني.

البرزخ غريب عن كل سوء برزخ يا من يدين كل طود شمخات ذاك ليقهر كل جان بزمخ أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجائه لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخان ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقتل البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمض ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء للجسم والإعانة، ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

قال انط المعافاة بخير من دناك ورف في الدين أخرى والدنام ضي محاب جاي من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتله فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو تعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم معا في الصالحين المفلحين المتقين ناصحين. أسأله ألا يحول بينكم وبينه عدوه عدوكم. آتاكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وبعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

ألي بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جادليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي كم عين من خدم من

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بكونك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم قسم جنابي.

صمد قلبي عصمة من كل كمد رزق قصيرا قد يطيب الخلد يا أنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين كل حياتي بشت خير البشر بكوني عند خير البشر وشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمد قل وسلم وحياتي.

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغدات بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل نعب العظم المخفي قال عياض العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيين قام به أنجزت ربك وأيين مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام حياتك اليوم بأحسن الكلام وفي عداك

سرمدن وجسدي وثمدن قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن

وبين يدي بيل الجنان تكون الوسمة الجنان يمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان يمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توج بك وينتفي.

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت جملة

ينزلنين وليعين حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لي بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء ألا أحاسب

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زعرج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فاطبع لحني من

إلا أقبلتها المختار واسطتي وعقدي حوث قصي خلى التسمين. هلي الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن أو

أبون يجودي بالطيين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبون يجودي بالطيين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

ربتي فلت وصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالليل فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكور يا بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان

إني العبد الخديم صرت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم صرت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري ذا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والإنقاذ الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع

كنها لغير الريق قضاء له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحا لكن يقود للرضا والمنحا لا أعطي القلوب والأبدان بمن في ملك

للمخالفة والقيام، كليتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبدا له مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نافعني بغي الضر ذو الحياة والسمع والبصر عبدا لاميا، إباثر بالله ذي الكلام، نفد غيك نار كالملام، غير من جاس عليه الفعل، تمكن والترك عندي يعلو، فاد غير ذاته أضاد، في فما لربنا أنداد، لمح تاسر ولا ينحو أسر، لعث أو لسواء الأسر، هدى لي صدق مع الأمان، كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجهي ضد إله، هاي نبي وأنبيائي ذي الإله، يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا، الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية، من جاء بالحسنة فله خير منها ما يقف

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح كجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الريب واللغى وربي هذا أمري.

بشكره وكل ربي والمقفى توجه هداني إلهي حاميا عن مضرة ولي قعد في الدارين ما شئت أوجه خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

لبقائي جرى. نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي، والعدا في البحر أرضيت المدرى. هداني بمحي المشيع في العدا، وسلبي لله دون المرى انتهى. أديم شكور الله شكرا مخلدا، ولقد رب البشر والبشر ما انتهى. واجهني بالبشر والأمان

قند الوقت مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبدا ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلقي ما لي الشهداء لماذا قد الإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يجح جهاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وصل من عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن حل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي والآل والأصحاب آبي البدع يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله والآل والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله والآل والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله والآل والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله والآل والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب والآل والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى والآل والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد والآل والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وغانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعا ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وغانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بصدق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصل يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعزدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلكلي تعلم الغيوبا وجهت للأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمخجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقدت خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو يوم مني أيسو وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العاديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا قرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجاء ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباقي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رنته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا بكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه أنك إلينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي ولي هب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي والصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شاني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شاني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى شانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وترد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه واصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليق

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكني الكتاب فاحفظه بيا وهو يحفظ به يا ربي يا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نغيت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضرية العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه تسير.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو

يقودني بعصمة للجنة، من صانني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب، تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا، قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا، فلغير جهة الشيطان ولي صفى

تعقب ذكر كريم هبري مرائر للصالحين قبلي أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل إله وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بري ولي هديتا عنها ولا كل ولي ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى إلى النبي وجهت عند القلوى ما

أبا القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله تما سغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

موافقا الظاهر بالمنقول وصاغني الباطن بالمعقول أخذ للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل مني

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل سيصرفت لي أدنك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصبرت لي أدنك من غير كيل كن في

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت، فإنه من لم يسابق لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس، ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي، فبيضا يسوق لي أغراضي. لا انصرافي وله إقبالي، مع وسيلتي وطاب بالي. وانصرافي وله إقبالي، مع وسيلتي وطاب بالي. وجهت أبكار شكوري في الحميد، ولا أكن بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما الصمد الذي كفاني من جحد. أشكر

يوم الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد ثم قال ولم يكن له كفءا أحد واتبع عثمة

أنقذني مدح رسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهيم، نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع، تنزعني الباقي من الأشكال تجاه ما قد محى أشكالي، كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس، مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه، نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما، إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعادي امتنعت. فلغي جهتي الشيطان، ولي صفى المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طلبوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ونسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني بالله.

تلذيت إبليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى

وفي وجهه 13 كماده واشتراها ببشر كفيف الرأس بالجوار وليعود كل ذي بوار يرضي الباقي دواما كل من بارزني كما يرضي للزمن خباتك أن الله لي في أبدي والسربدا يعصمني من كبدي

قال النبي أبي كل حمدا سبتي بجايه فلك شفا بكشوفات تدور لي شفا أكبي بجايه في غربتي فليكن بجايه.

ولا قلم، تجلس لي فتقي كل ألم، خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار، يا المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويجات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، كن للعدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني تعقدي تقدمي، بأن بذ جادلي بعينمي، وراض العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظمي، وجاغلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فس به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلمي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما سجدت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، مجاورا لربي المكرم، وللنبي المشفع المكرم، أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم، يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مذهبا للظلم، شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي، وسرمدا يعصمني من سقمي، شكرته بجسدي ومرقمي، وسرمدا يعصمني من سقمي، وزني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم، أتني الرؤيت بعد مزمي، كشحت جسم فأزال سأمي، وجهي

الخبير بالمنحتم أخلاه من سره المنكتم تبطله بعد تفهمي وتلاف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلمي على قسيتي شفيع السلمي أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصرف العدوان قال لي المختار في كل

شيء نصر قيس وسنحون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر.

إليك، أشكر بجاه الشفيع خير مولود، ناجيت طالبا من جوده ظفريك، بدعو بخير غير محدود، ناجيته آواني وكرمني، ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي، الحمد والشكر مني والرضا أبدا، كل من كان لي في البحر بالجود، لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد، لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى

محمدي ثم جنابي بنص غير معهود علي من كل نص عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخودي اي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخيل يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل وتجويد كون بكم كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد يا فضلك ما انسى جميع

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إنشاءه مرتجيا كان بي عائزا

في سفري ابتفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت اليوم مجتهدا طلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص انه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على كيف تخادم

للمصطفى وسيلتي وجنتي أنقذنا في أذن والجنة. هلك وعد من إلهي الكريم والله يلقه وعدا ليريم، يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك، وفي وعد من كريم لإنجزي طلع علي شكره برجزي. هلك حوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني، ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار، أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم، وفي هو خير مكرم وخير

استجب لنا فإن بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا بغي ليس يرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون ذرا

خاطري دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركست يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة منعلي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم ما

لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنت لي يا خير ذك رتلا سين قفاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

إنك الكتاب لكشفت أنوار ذلك الكتاب كشفتني كشفا يديم عجبا تحبني بالكرام النجبا أتحظي بمحجي الملوك ومحجي الحساد والسلوك

ما لم يكن للصالحين قبلي أخذهم كذب الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفاني المكر كالعتاب ولغير جهة الشيطان قل يصف الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أزن ولا عتاب. نفع عداي جالبا هدايا نفع عداي جالبا هدايا بلا حساب وانما هدايا نفع عداي جالبا هدايا بلا حساب لي

طعن وما طال سياقين وحث الأقوما طلع لغير نفى إلى غير أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتينا في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوفين أذب كل ما نحاني قبل كبر من يلحو نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين فكيما ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية.

الفساد هل تحي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد لا تنتحي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا كل كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لي عداية قمعا دفاع لبذني القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيور لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات فهم من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

دمغا من لم يحب ربه فاندمغا. يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزا كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة ومن حني ولشيء حوني ليات كل بيع عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

ثاني تو منطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كثاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أطلب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

شعري لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير الجار الساق يا صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي الطارئا أحوي شيطان جن وبشر والبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العدا.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، كمن صاح أراد وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنتي

الدين إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كنا جمعان الخلد يا

على الدخول ومناديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس يليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيني الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتساب اكتب له خير الصلاة.

فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرجو منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا تيسغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل علي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزد قيامي لا قيام كل ليل بالصور تنجني من الغفور ولا خبر دعوتك.

مغفرة ورحمة بأحمد، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، فق الصلاة للنبي بالسلام، قضي آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما، أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. صلية وشي مأمت مع توبة النصوح لغفل بالمنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وطيب نتمام القرب طهر ظاهري وباقي معا طيب لا كثير خيولا.

كلي بغير كسل مخي خط نافع يؤصل مع الهو بالنبي عني كل افراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مهي الموانع لا يوفي دار رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح.

0: للسيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع ودين ما يوجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أجب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاهي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام وصيك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخد له ثواب ما له نويت كله وخد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من ردتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام وليجاب في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به. يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك. يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا. يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزق فالاغفر والصرا إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فهالي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما. يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد خاز لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحصم خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلنا إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسام من درر ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهضر ذاك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم مري وديوري تصهن والتقن الهجر مع التناسهن يا واحد قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نصوحا ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان فليغفر ولتزد تنبهم لزد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوح ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والصريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول ليولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولخاذ الذي لا سيضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكل ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي هل الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوخني عن سنني ودخني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومؤيوبي وسترين مجد سليا على المقدمين ولا والأصاب واسكر خدمين وليها بجائه مجادة مقدما عند سوي السهادة باحث سليا على حزيزين ولا والأصاب سوي التعزيزين وسلما عليه في الآل وفي سهابه يا من مها مخوفين سهيد سلي بسليم فاضلين سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وسببه والتصهدين لبلد وفي سواه أسهدين يا قصليا على المفضلين ولا وسبب سوي التفضلين وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيه سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وسببه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصنيا حيوه صليا على المفتاحين كما يكون باب سنفتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المح كل من استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم وليجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمانين على المسمى علم الإيمان وآله وسببه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسي على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بلهي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وسببه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وسببه وسلما وتخيمي إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وسربه وسلم وتبقني بسلم لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساؤم صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وسربه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جعلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خاد ما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوته يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وسببه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وسببه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وسببه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتبي الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها دين ويرام خادر صليا على المصمى بزاهب السيف الخليل الأصمى وآله وسببه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء هنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصمى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجر الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا واخرى وامور خدمام صلي وسلم انا يا مؤخر على الذي به الهدى لسخر قبل وما له لسوى يا برا ولا لوساب ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجه يا من دعيا واله وصحبه واخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا اول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوساب وصن اوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني الى الزلل وصل يا اخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الاداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرنا اولا واخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم اي صاحب الدرجه الرفيعه محمد سي البهجه البديعه واله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم اي صاحب تاج واله الكرام وصحبه ولي اوسل المرام والتجهل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفني اخجالا ولسواي صحصه المفاسد ولا تسق الى جناب حاسدا وصلي يا والي صلاه بسلام على الذي اني صحصح الظلام اي صاحب المغفر والال الكرام وصبي في جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاح تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سيابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوه المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصبي والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصل يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخديب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب حلي اليوم وكل توبتي ربي نسوحا وتصفي نوبتي صلي وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصاب من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصاب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسبي وسد اكراما يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لوسعب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك امين وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقد هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومناي قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي غاضى أعداءه وساق للأغراضى هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

الحكيم مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

أخرى وكبارهم صغار اجهم رجال بدر الكرام قم يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران ضيقوا ليستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبوا أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرموا سل بيتهم وكان لي بهم وجادلي تفضلا بحبهم نهيته بهم والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيته بهم سنين التائبا مبايعا

أيمان ولا أهريك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وزد إكرامي.

صل رب بالسلام في الآل واستحمي وزد على مين رأيت في ذا العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ما شت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككب لي قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود فيه

الغراب أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتاني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباء وثير

الجميع كغيثي يا نصير يا سميع يغطيثي بي تعسرات علي يقبله فأمري يستراب شفتيثي وسقطفي طيلي ما قد كنت أصطفي أجتيثي

الرجل به وبتوهي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرث شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطى أنسانيك أدغره البحر

سوداني أطيب حياتي فرحة للداني وقف يا من يكره ميداني يا من كفاني غير أدغاني في البر والبحر وفي المغانيك قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني كل الألحاني لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان.

آني بجسد وكلك مما الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم.

والصدق وتطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان اوجه لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

عديق إلا هنا كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

سيدي ذات من نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملاك أفضل الورى في البحر قل إما أحد لك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب

ملكته من كسس لدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك هذه ما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جلت ما

كوني خديمه بمن يحب بسوء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شقي يصير أكلات إباة وكف

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدار ما يصير طلا من الأرض من

كل زمن ليس يقول مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يقول مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يقول محسنا يا ذا الزمن نفع

صحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا، أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا، أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجه لأمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدمنته يقول كن يكني، يا من يكون منا لم تكني، لقيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي، نغيت إبليس لغيري أبدا تري شهدا وكل من لم يعبدا، وجد من قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجلا.

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز

آيتك كل يوم وأمس راجيا ولقبيت دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمد مصر علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا

نفيت كل من قراري فهرب تمائسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحيم

خالقي وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قوله بالفيضان أتي في الذي أحببت لي أجال بالأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى أنصرتي

ابشر كل اقرب واجنبي مصلياً مسلماً على النبي، بشير كل أقرب وأجنبي، وليها المسلمين فرحاً أنهى عن الأذى والطرحة، طمحوك ما علي مر من بلاء، أبن جميع خدمي تقبلان، ندعي على

عبدك خديم عبدك مطيع للمنى من عندك فاز بين سعد للخير وبأمد يسعد بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع أبدا دائما أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاء من باز ذا العرس بكاء وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء.

تؤذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأنا الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام يطلب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يد

وسلاما للبرية القديم. طول النور كليتي عبادا هم أمن خالفني أبادا والكل لي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي. ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني المباهي.

الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلة خير عالمين أحمد عارف اسمك إيه من حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو بكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عارف اسمك مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نزعا بلا نظرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمع حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توصل وهدي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنة ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل سباق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولجعلك الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك هي وقبلي قد فضلك زلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكاما من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عجيبة أعطتني ما

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه غن غرور واللباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذب الألام الزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله غير إله أركو مع طبي قد بعته بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفعل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإني بي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبون وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نور لدي

وحمدي بالانتهاء لمن امتد لي بالذكر وهو قرين. من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين. لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعلامكم إيمانكم. أنا خير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سأني وجنون.

عارفا وشيها سوء لدي مصول وتأس المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقر العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين قلت بكون وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة

بجانبهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وصيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصحبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخضر عي وافتقاري وإن تعرض

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكر وراضيا وذاكر والشاكر وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين كيصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فضلا علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى

داخل فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكتشف يا ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر ولك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا ما بي خاطبت نار خيرك الذي اغردت يا ربنا نبي خاطبتان كمال خليلك التي أبردتان نقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر

كنت ولم يكن لي اب بتا ويتوب هي اليك الداعيه هباتي وسكن عنك الراضيه كني ما اشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من اودي وكف عني كلما لم يحمد وجمل

آله وصحبه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين، قيل يقاد ذو الجمال البدرا، قيس ونحي الساق الجدلان، ذكر عقلي كاد مثل الوحي، كما يقود لفؤادي المحيي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إله غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاله ليهبي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذاتي العتاب آلي عز الأراضي والسماء فاقرأ بكتابه السماء لقدر ربي لقدر رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ولا تقل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباقي وجدت كلي لرب الباقين العظيم الصبع والطباقين إلي قال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

حرم وجمالك بالتركين طعبي قد محى بالحركة إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع بغير الدين.

صمد الكليتين ولا أزال التائب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وفي عبة ذا أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب وعلى رقيب وعتيم وتجرى لي إلا رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وإن به بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون

0: السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أوصل سلامك لسعد القلق وآله وصحبه يا ذا القلق. نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم والآله وصحبه ونور همم. يا نور صل أبدا وسلم على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي والآله والأصحاب نافع البدع. وصل يا هادي وسلم بارك على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبه يا سامع السؤال. وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة. وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب. وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر. كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن. نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا. خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا. نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا. نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد. رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا. أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة. لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة. مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة. وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا. كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل. إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء. نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن. حفظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل. خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا. خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد. أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون. على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد. للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلامك وجد لي بالمرام. يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير. ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا. أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا. نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا. سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب. رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع. أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب. لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي. محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى. وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت ليا وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل نها مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآلي والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خبر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رمى الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوى مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عن أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس، عام كفى بحفظه مشوش. لو بقائي دون موت ماضيا، بذكره الحكيم عنه راضيا. يقيني القرآن والحديث، قف الذي يدعو له الخبيث. الله

لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا. قل ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجهت وجهي

علي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك لي جاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من عرض

نوتح الفروج والسنن في وطن الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدري أضيع عنهم وأنار بدري لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلج جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلد. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تتله جل من افتراء بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا لا ضريق قهار في الخميس وهدي

مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزلق المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشتراعك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر واطجي منه سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في سفر بعد شروع

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب

أضرارٍ وإنك اجعلني ضي الأقرارٍ أبتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أسري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستة وجدت بالبدل فترمضا كلي وردي ذا الجدل نبهت لي فسدت ذا انتباهي فترمضا رضيك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذلي رقاب أهل الفلك هذا الشكور والثناء والملك أي بكوني قدمي على رقان.

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتل قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والك

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

عن الوصول إلى العبودية وهو السولين القبيدك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان ميلطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما خيم عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف هذا أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

يتذكر ذي الوجود والقدم والبقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

الغوست ولذات من قدم صاحب الحديث كانت القصد الفني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كيف يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل والأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذه طرا تكون خيرا وطرا شرك فينا الضيرا لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولا لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات.

من لسوى يساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أطنه خوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نفى المفاسد مع المكاره فلغى إن

هو لم يمل إلى مسيين مرافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولك ربي بصدق ووفاء وصاني عمن قلى وخوفا الى سهره انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجان ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

قيل ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من توبك في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلم على الشفيع احمدا اجب لي يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما الى الماح الحبيب.

خير مضر مستد وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

آتي واستلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على المحي بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما

يتم صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران. صل صلاتك التي صليت قليل بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي

على الشكور سوق منك الان اليوم افضل الصلاه ما صلاتك عليه في الكمان روكم يوم صلاة تشفين مع الصلاة من البلايا ينفين روكم يوم صلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح روكم يوم صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد قم مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع اطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا إذ بأن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه

قال خير صلوات الله أن تكتب الصلاة والسلام عم عليك فاشكر القلامان لما صلى الصلاة.

على رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصه لك وعلي قدمي المتباخي البرايا احمد ارجي من خدمي ولتحمد ولبشاة الكريم الصمد.

نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم والتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد السلم والتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على سور من عبد

مبشر خير السلام المديم بشر لم تؤاخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر موت لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

من جحل رافقني الالهام باق محيم فاغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنقي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، مفاجأه لغيره ذا اعتدام، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أعدله والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، تسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

بلا حساب واكرم أعمالي لا يتجب وأصلح حالي أدى جلوسيك ولذة حالي منك عظوم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقني الوقف مع الإغفال أحسن

الحالين بكل يسوق لدى المآلين وغيره المنى ويعلي آلين ألا نري ما كان كالجبال وليسوق ما يسوق بالين ليسوق السلم.

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنية نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أمر المحي محب الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل

العمل سبع سنوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذه لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني

أشكره كلي بالصلاة. قال الشافعي الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

أفيد كرمني تكيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مقالي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

oy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni akru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم كلا سوى قابلا لنظمي وطي نظمي.

لوشكرك وقلت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

كني أذى والتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وفتفت اليوم كل ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق ربيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق ربيعي وصفني عن إشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلالي طيبت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع سلامتي وأعصمني من أقتالي أزل قلب العاديك يا قدير معا أرسي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أصف جميعا لي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك

0: هذا الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفر من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم واجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمن يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قنجاد بالوقار ربنا تعدد عرف وغير من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عرت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: سنا الذي قبل قدر وساقه لخير نهيس القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخر ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع الخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له قتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخب دائها الفتى حسانا لك قتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانة أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا خسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقت والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لزاو بالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفاسكوكي خادلي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني

هارون هو رسول الله رافعه الرطب يعمل به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلمين على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلمان على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن نسام أبدا خير بسارات وصفي أبدا وطب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وقل لسن نسام منك بركات وسكنات سكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافع القارم ست حكيم الرافع القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له تربية على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخني الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتصخني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إش المسير فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل إش رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قد لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواء ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحطا نفحتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما

0: كنت وما لم أرمهم أسدت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب فيا بدل والتقمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وكالهم ريم جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا مناصر قوسما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إمو هيوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح لي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني سلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني رؤية النيراني وسائلين وحد بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر وأن يقبل فأنت الباسط والقابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحصر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسى الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم أهن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وربتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي وتنجي بدني من الأسى وتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حل يسر مدى تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسر مدى سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمدي مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكن ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذر جميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود. بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم ودام رد الذي خلق أو سيخلقهم من در الحنية يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمنين تفضلا حلي يا قدير بما بي تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر بدل إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام ما السلام والتحب لي الصلاة أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان خير دنيا جهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وحاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بقرق العدم وجه جميع ما أؤم من كام ليسر بدل يا من رضيت عن كام مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين اجعل لي العبد القديم عبدا بصارة لكل شخص عبدا لجد بكوني للملائك الكرام مسرة وصق بهم لي المرام للمستبق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنى والملفوس تفضل حلي بالمكنون ومالذي مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. الناس

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، مجيت من ما عنده ليس يئين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكري من شهر الصفر، وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عظته بذكري من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكري من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا، نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق، لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق، تلاجهاتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعانيان، بقٍ كفاني أن أكون عانيان، حفظت ذكر من هداني فاسراً، لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءاً أحد، نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي، بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا، بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت، قال الجزاء كما المزايا جمعان، نويتم شكر من إلينا أرسلان، حمد فائق لديه الرسلان، جزا الكريم خير خلقه معا، قال الجزاء كما المزايا جمعان، زان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم، أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم، أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء، عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء، عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا، من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا، محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان، أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به محى الضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يثني عليه من أتاه المدد بجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد، نعم النبي والرسول الجيد لأحمد.

لا يحمد بلا غيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أذايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد وطبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعني الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاه باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

رمضان وليقضى الحاجات قبل رمضان نحكم العلم بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة

أسلما. حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد. ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتج. أيوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح. بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي.

ختمتين لكل ما كتبت ختمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي وديوري ناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا والنورا زدني تقا وعملا والنورا قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي على النبي محمد خير الورى صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما

بعد جمادى في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فرصة وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ولا توجي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجر وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا على محمد وكل وليا سلم دواما بعد أن تصليا كربي على محمد وكليا لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي المرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صلي وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء صلي وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنسك الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أتبع الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العيد.

فمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المران وجهت وجهي لرب بري البحر ذا تهيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدك حتى

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين لا خطاب مصليا على محمد بكل عبد قد علا على محمد وكل الأنبياء والرسل والأملاك صل ربيا أزكى صلاة

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظ، وعوصي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي. أطويك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتريت فمضى. هب لي في البعي وفي التوبة ما اشرني في أبد بالمعتمى. علي السل ولتحقق للرجال، مع سام ليسوق فرجا. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع واء. مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا ربي

هوت بكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المصرف ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحرمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل المفضلين سقي من اليوم للجنان ناشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فليب خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحسني بضستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلب ناوي رشا.

أزكى صلاة بالسلام مرفعا، لك مكاتبي وبهلي أنفعا، لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم، مناجين بذكر والشكور يا خذ

ويتجبر الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني لوجه الكريم أذهب للسواي فلم تحبه.

لن ينتلي قلوب قوم آمنوا يا من ألنت لي من لم يؤمنوا مد حياتي بالكتاب للجنان يا المكوشي عتبت والجنان على تمالي ضاع عام جيسسي في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس للجنان.

يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفى الإشيان واختصاصي أخفى.

والصبور رد بلا سقاوة كلية وكعبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي

تصرف معا لغير هاربين، لقنتني تلقين موح ملهم وقت مجاهدة أي مبهم، سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران، يسرتي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان، آيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي، وأذكر بشكر يرقى كل العرس والكرسي نعم المرقى، كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك، يحبني فيك العباد والرجال وقد وقت وقت

فإنك المكرم يا مهدي ضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه انك القدير فضلا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك اعوذ ابدا من النفاق وقل فاكفنيها فاكفنيهما مع السقاق ابي بجاه المتقي مكارما هل ارجعي لقومي سالما بجاه سخر لي الاعداء بسرعه وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والاداب بالذكر والحديث والصواب يا بقد ابط الاجابا في عشر الأعوام ذي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سني وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعدها كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا كما سرقت لي بلا سلم كمواطني أبي ينفع الطلب كما يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ملتجم تعبدي كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي ومماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى

أغراضي وأسقي ولي يسق أغراضي كل مضب هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر وهي ما سقني

فردني ورد عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني سترحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي

ليكتب لي ما صلاة ليكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام.

حياتي بالمعي وجاهي وكن ليك ما أحب صرمدا بكن بالعيس الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان الحمد لله.

محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعد، فللعلي أفضي أموري أغدون، ذاق فادي لأجل ذنبي فلك اغفر لي ذنوبي ربي، أصلح أموري كلها وزدني، يا من والهدى إلهي قدني، من علي بالإقبال إليك سرمدا.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

اللطيف بالطهب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل اصمات لغيره أمين حضور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

فوقين أنا فما بين من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكان صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لو على رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد يد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وجدت ذا مرحمة.

لكن لا يقل وجهته خطي حامدا لا وقد محى أذايا خامدا أمني تأمين من لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أروم نبهتني تنبيه من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفان نبقي نفع الذي لا ينفد مع أنه كفيتني من صفد أبقاي الباقي بلا إمات ولسواي وجه الشمات لا صيامي أن سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هذا توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

0: يا أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنا المختار صلي أبدا بقد ذات خير باق عبدان بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلك شكه لو قدت القرآن ذا مسيمي مليك ذي ملوك آلي أغنابه عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبه مسلقني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت قبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلم لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي والدعوى يسمى هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته فيك الكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخ من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاسي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضل ليهب بهم ما لا ينال سرمدا.

0: سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامن علي بصفا حبهم لي هفنا أنفيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقول للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المحتاري وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سحت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعض الخدى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له در النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداح المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باق جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مده خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنا لن الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرقن اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد الصورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من جكشش وصل لي أجوري إلى الجنان من علم مجيري الحمد لله على المقدمة النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهي الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام جكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطني لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافع في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صل ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال أكت اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هب للمتخاخر صلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلامك إلى المختار آله وصحبه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي عبلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتهى إلى الجنان كل آذن بعد سلام إذ امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام خد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدتي الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفال غير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ حبه له قاد العجب رضي عن خير ورى الشعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوالي تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة سبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مسليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مسليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يستطلي فيها الذي تعسرا وسرمدا امري ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وخلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لي أفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزتي كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجاهي وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهي وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن وليسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخ فوق المناو كلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فر ذو القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد.

مجتبى كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد لي

له الأهل والولد. إذا ما مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرقيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنان وبلي من ينسيني أموسي كذا بغد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما ذكرت

طلق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار

الشريك فليستخر كل ذي التشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجاد لي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين.

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري بغى

آدم المصباح للصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، هما به قد جاء خير السند. للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، في أرضهم لم أر من لم يسجد. أسيء باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد. بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد. كنت قصائد ذوات عدد في وقت محا بها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد. كنت سلام إيمان من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز. كنت كل

وإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قبلت وجهي بالتلاوة الكتاب كمالك وأخي.

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تل الجنان دون ضر أو كبت تذني

الكريم الأكرم قلباسة المقدم المكرم مدمي أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثنيت أن أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحسن ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقد ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أضلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلها

بن يسهل كمار طب المختار ربي يسهل نويت امتداع مصطفى البحر مدة كمدح له في البحر لي صار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

فالمتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بائح وعني تولى يشقى وهو نائح كلا ما زكت نفس الفتى زال لبسها وعشم حد أضانها.

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إذ تعت الرسول.

تجبل الحلال واصطف الحرام كم يقل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لأبثباتا طنباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نغيت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صاحب طباة وخدمة به

يفتح المغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح. لكم منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. ربي عبيك وانصرني أبا طلع عداي وبه هبل المدن هبل الظاهر مع الباطن. فجاي هناك مسجد كامل واجعل بالعلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى.

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أسر جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل علي

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهدل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجر أهل بدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب. ويمتدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدحت من أنا خناس تلي فر بك الخناس. أحمد المختار أحمد التار خديمه فلم يلم ولم يعم. واجه جزاؤه وغصرا قيله ما طلبت حصرا. إلى صالح تنتحر فراق.

تاريخ بالمرسل باعتلاق درجات الرسل وصن أحمد لم يضاها قد توعه كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قلم للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤسان وأبدا إبليس منه يئسان أخذ الأرض العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رمح نحو المصطفى والله تابه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادرك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

أتقصين لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجات عن داحي لمن للمنهجا قرأ ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وشكله بالأمان استسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من إلي قتنص إلي فجا

والعيان كذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق ما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سواي وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قي مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عند الإله مهلكين أصلي المختار عند القلوى ما قاضي المنى وزب البلوان لقد تبين هذا الأملاك كولي عبد الله للإفلاك لقد تبين هذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطن في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من الجلال رب الله محمد

لو علي الشكر بالحسان قوى كان لي بأحسن الإحسان إلى شكري علي على الفيض لله شكري على فيض فقد من

إلى اللقاء الأغبياء الحسن رب لبخ كريم حمدا عائضه لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قيلة الشارب من الماء الصديم يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحج بالسلامة تربيا ملكت خير الخلق والصحابة مطعم كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف شكرته في البر والبحر معا ويكريهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر بغلي نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من الاستلاق غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري بكل خدمة

له محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن يطلع لدى البحور.

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبالإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور ابدا لا يطلب فيما سرا قلبي نفع لا ما ضرا اشكر شكر الذين توصلوا ولن يقود كل

موصل في عبد النعم الكريم توصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك يا صفاء أبدا غني بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوى نحوي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في لغير تحت الأوجاع أكمني باق له ركوعي قوئل العدا مع الوكيع لم تلاح الأداء ذي الجحد قد وحدا لربي وحدي إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي والنيتي هذه أكرم بالأداء.

عجز خير الخلق مدحا يبتدر تلى الجنان وكفاني من غدر راية بيدي يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا مذ مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقذ الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد ومكين سني في يومي وبغد محاصر الله كل ما صدر كني سويض لي يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من السناء والصلوات خاصة

يحيي الوقود، وجعل الباقلي يحيي الوقود، قل إلى جناني أنفاقود، جهادي انتهى والتجري رابع، ولي لا يقصد كلب نابع، وجهت كل جمن كل جعل، في وفي خيبرايات فنجل، راني لي هذا المنتبذا، من أهلها كما اشترى منتبذا، هديت

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كم في المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي الإلهي وحدا قوض من لم يفارق جحدا يا تقلب

إجادة كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرق كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة.

بني كتاب غربتي هذا الأعداي أثر باق أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عني.

ولي قد كان لي في خطي طعني يما هذا بالحق تاب علي توبة غد غسلا عني عيوبي كلها فنغسلا وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقول جهولا غمران فبتكسب العليك للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق من الكسول محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطنه أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبي تونس مرض وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أرتسيس الذي نجحد وصلني وقد جهاد الأحد جادي المضي.

يا الحوم فجأني البقي إذا البحور هنا بي حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرح يكون إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قيس

الشيطان بالمكون وقد معا بالمنطقة تلونين الله قوجت عند المزبرين أكات حجا أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فجعل الفضل يكون كالنفر فجعل الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرمني عند البحور المتبان يا من يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب قبلي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت حسبه منازل عدان فجيت تحتمت عمن عدا أنقذ إلى العاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا

انت في حولي من ازبدان وقاي الباقي كف بقاية الباقي كفتني العاران ان دشاء ازعروا ازعارا وقاي الباقي.

ليس له كفءاً أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليم من لا يخفى، عليش مكرماً بالأخفى جاد لي الكبير.

فالعزى عني قبل هكسسي فحصل الفراق معام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

طيب إذا جعلك كسر القلين رغب المنتقى في كل يوم عانت سما حبيبي في اليوم تبدوني عند العدا تبجيلا ولكن السرط ولن أجولا هدية الصلاح والأنداحين كنت قبل بها أقداحين ما توجه الأذى إلا الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

عليا من المحرم هدايا صافيا فاقبل صلاتي من رأس رجا اقنع بي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصحبه بهم عدايا دفعون وصلي ما وعد الكريم والجنان شكره أعون النبي من خير الصلوات كان بقيت دون هوان لا سمات باقي.

ما قد كفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات لمصولي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إسن وجان قاد ليك أنصاران عصر العسك والعدا يزل فإذا أخلاقه والمغني المزل نبينا المحي أذل للعدان ما بي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصري ولا

المنين وجاه الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القدير.

الميزان محمد عليه التسليم الكريم صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

ربيبه بيوم الماحي عن الأسباب أراني الله عن الملوك بيوم الماحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل فلا ألاقي موجبات الخجل فهو ربي الضر عن توجي لولي سورز توجي أهلي قلوب قوم كابدون فلي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي أذن خير أزكى سلامين على القهار على السراج الأنور البهاري زي من يقود لي أغراضي علي به محا أمراضي محا النبي كلما تكمنا من عيوب وهدى بالأمنا نفعني النافع النفع

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملكني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق عن بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هبات الباقي لا يزال الصمدا لينتهى مع هبات أحمد أتبعني الأكرم المكرمون كامها عني الأذات مكرمون وجهني الجمال باقي لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجهاتي من غدر تاريخ ست أحماها الباقين والأرضين السبع واتباقين جاء في ست أحماها الباقين والأرضين السبع واتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعل إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا.

0: ذات خير العالمين ما يسر يخبئ ان جهاد قد اصر. الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مد الى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغيض ضد ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مقروح وذب الفاسدان. هذا المكاره التي توجهت للي سوايك ولغيري وجهت. أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبأس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسوا جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصل جزاء ربي والجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون فيا تاب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحي نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحي يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي نحي هواي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر والسداد الله أرشد القلام والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوحة ومدري القلم مع ضلالي يكرم الهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادري فضا جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أخمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد

الشهوك لا ينفد للمنتقى قادم لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكون رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطنه دعا به نسى الحليب أجبوا القريب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة مد رضاك والخير للصحابة مغنم بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العصي العظيم أحمد أمن بس الفشرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضع كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا لا قيمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا لكن تحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا كرمته فكي مهاج ندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا على ما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا على ريبك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا علي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لقي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لبيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

قديما بخير الخلق بالمكث والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلؤ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يبو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه ناجر بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فقتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن أنظركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح.

إيم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إسحاق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نهى الواحد القهار عن العذاب فرادين ومزنا

من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين ما زاد بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخيرا نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا كتبت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها فقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كما أطعمت للعري جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحجر

كل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا لو الحمد وتكل الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لو تكل مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محز الله لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى.

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمه يا من هذا الأصل والفرعى.

واسع الباقي الذي خلد الرتعا علوت اعتلاء لا يجاريك غير من ثاسقة قد توجب اللعن والدعاء إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اقترني

مثلي أنا أصل مختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرباح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض.

يا سكلي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحن موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلا من عليها دين الشكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق قلا عذر الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدم ثلا آيات لك الله قد نفت فغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

واديت بالشكر بالفعل واللطق قذفت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قياما في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني يصطفها مجيد مشتدد قلاني يعدن من غير لقيات الشدد.

أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهر ماء لي ينحون مقفى ذماء من يروى بإطعام قم البشر يلحر وام لي ينحون لما حن لرام من ينور قلب منه والرين يعكر هو الصحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعت وكلي وما لي صنحا من مشرر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذن ماحيا غي يبسم تذاحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي ابن ينبي في عطايا للاستداء عليه الصلاة الله للعف والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي جايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل

فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري يا

0: لسعد بكوني عبد المحسن استواري لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قواري ساق فعل لرب الله شريك له في المشارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سقوا بسحب ملك نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب أهل الزقوم والسجين نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلى بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرد بقهرك من قد ثلثوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرد ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النون أعلى البرايا وأخشاها أكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مظنوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق الدبيحات. نفى من قلاني الله نفى

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى إن

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أراني انفتاح منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضوح حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول هو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قي إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما أقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد

يا محمد المختار لم يبدو مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سامني عن مضرة ولقال سرا مخجلا

لخيل وراء بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقياني علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أوجاني لخيل وراء إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجاني من الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى عن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتجو فامداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو الحنبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسلم عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بالا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قل من الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتبى تسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج هو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سهيع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع، ولي برسول الله مختير من جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوء العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، آلي كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيؤفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال كرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصير قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشعارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا كنت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجبت صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد خفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرحانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بعدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلمين له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنين وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيل ومكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا والتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت قادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطها والتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب والتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي والتكفي كيد من للحس خدما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مفنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإساج ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي رب قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منا ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كصفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يري حجبا يا غير هاد هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اهتروجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بسرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من إن تلين لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وحاب يا رساق يا ملكي ليفتح وحب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لطوبى وهمه وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي ربما صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكف من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أحد للمتي والسكر خادما يجد بالمنا والهود ما سال أحمرا دعاء يستجيب بالمستبع ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ساخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد إني له عبد خديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحد قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتقاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة والسلام من رحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والأصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارقوا القصة بالقصيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له استنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطر بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هدني وصفيت وخطي يري الغراء القصي والنهي مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقر قد حول قون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به ليجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كلي يتسان بالهيم رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأكدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المصطفى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهد جماعة فتلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خيري من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافي قدمتي ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل صيح وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكرنا عكيم لا يفارقني مها به المنتقى أسني ببصراهم قراء آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطها بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وحلا أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأذكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأمباهم بناني الله إسنا مانها ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني لهر ساكرهم وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وآلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفان له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدهم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيدهم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب وليرضاه ولي اليمن سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فجمعها بلا بقاء أزري لا محل المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءك مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

قدمه فوق طول الأخيار صلى عليه مذهب الأغيار عليه صلى ذو البقاء والقدم مع سلامه كما أعلى القدم ذو النبي المنتقى كف الأيام والنار والضر معا يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني أحب الإله والنبي وخلق العادة لي في طوبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجره لي قادة من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعبي

0: man cheikh waxuma samay dom waxuma samay seut waxuma samay seutet waye kep ko xam ci ab talib nga bo xam ci yang ci bir yoon wi liggey bi fasal na la yang yalla nga dug ci bir neena mi nga fasal kep ku rib talib bi kum meuna don liggey bi nga xantene mi ngi koy liggey maam cheikh rafal neena liggey bobu talib bu meuna don yalla nga dug ci bir ba di ci jarri kon koku yaakar na limi def mom wax deug yalla bu doon buntu meuna ubbi na ci bir liggey bi yene ni ci yeb ñuy sante bu baaxa baaxa baax dal ndax wo mom yesul kom liggey bi tam dafa dess tam yenen ndax amna lo xam ci motax ñu liggey bibliothèque yi muy bagage barké bi lolou mom dugal guñ ko waxtu manam fuñ ci tollu dal seigne tierno manam luñ ci wara wax rek dal ko ci wax ah yow mi tam seigne bi mo la yebal fi ya seigne aliou ndjay mi ngeen ñew manam jël ci estilu liggey bi ndax ab talib du def du ndigal bu do ndigal itam xamna ni ñamul fa jaar wax deug yalla kon yaakarna yeen ñi ku len xam xamne li ngeen def mom da ngeen ko tek ci ndigal kon ñi ngi sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa di ñaanal señ bi mu yagg fi ak mbolam talib bu xamni si aju nga ci yoon wi bu meuna doom yalla na yalla defal ñepp jam yalla na yalla defal ñepp ak wër di ñaanal señ ci di muxtar yalla guddal aw fanam te wëral ko ak mbolam jëwut borom tuba gep di ñaanal serigne cheikh jëmb fall yalla yagal ko fi te wëral ko ak mbolam jëwut maam cheikh rafal gep bayi won kenn kep ko xam ci setan mi ngi jëm sa bop mi ngi jëm ko setan jëm suuf nga def serigne ba nga def talib ku mëna doon ñi nga lay ñaanal jamm jo xam ci and ak wër ak ngeeramal sun borom tabaaraku wa taala te kenn bañu bew te serigne bi nga may ñu dole pos juun mëna liggéey sun borom tabaaraku wa taala wa nga ñu gëna doli te dole ñu te defal ñu ak talib talib gu rafet señ yalla ñu ko defal ndax talib bi deug ni faal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon ñu bayilé nak suñu jogu ndjay mi nga xamanté ni moy président daïra ndjarim dina am lum ci wara wax jërgen jëf
1: ahmad jërgëf la salahin dasil jamal yuhmadu bismil jamil lillahi war rahmani anafihi arrahim sil asmani alhamdulillahi allazi qad ja'ala sanasma sahiyan khalisan fan ja'ala ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa bil lisani wa fuhadi azkuru أشكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد الحبيب وآله وصحبه رجال من خاد للبسر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبرا رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهدى من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فسال خالقي روض الهدى لي مهن بما ahubu bihi lil barr anta nasirum fasal khaliqi ta'jila aw bibi munyati fasaka halal mawla al karim yasirum alayka salatun minhu jalla musalliman mahal ali wal ashab nihim buduru wa minhu salatun mahsaramin ilayka ya munakal kali ya man nadahu buhurum akhisni akhisni ya safihi wasilati huna wa khadan yawma as-sama'u tamurum wa khudni min al-fujjari wal bahri khaniman ila al-barri wal abrari anta bashirum fabashir sawil islami bihajilan wa kun muniran bil islam anta munirum salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala khairi man tuska ilayhi umuru ala khairi khalqi allahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal ali wal asabi usdil hidamahan sawi sabbi anni kullaman sayajuru ala khilihi siddiqi ridwanu rabbihi kama kharana fil kharihin yasiru ala sayfi al faruqi min rabbihi ridan كبير كما قد تبه وسير ومنه لذي نورين أبخير داه كما فاس بالنورين هو صبور على والد ستين أسلى أسنار دن كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر نصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة والتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام رب حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماع إلى النبي ذا الأرالي والسماع للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع مايرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أو سلب الانتهاء جملة ما خد كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمد وصل جميع خدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلى وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له خلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتهى للمنتهى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه للنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصي له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطي لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوز صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا أحمد خل الصلاة والسلام سرمدا لب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قرق دمي وليهب صحابا منح على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخد له خير المناوب بمسيد جد له أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل للصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وحبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تقتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سل حلا محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخرمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفى قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوساب سوى التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بها قل أحسن وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدل الفصل وخذ للبركات وسكنت سر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين ahabba ya man hindahu mukhtarin nawir kitabati bi ja'il muntaqa babu hulumin wa falahin wa tuqam ilayka la li khayrikan sirafi min faydikal murwi ma haqtirafim laka haqaidi ma hal aqwalim wa jumlatul af'ali wal ahwalim raditu anka farda anni karamam li wajhikal karim wal tukarrimam hajabtani anil hida ijaba ya man mahsum hata wal ihjaba yasduru min kulliyatil ikhlasum wa nkhad lil aman wal khalasum محمد صلى الله عليه وسلم مع سلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور نبي زحف

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فسد قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

عبارة سبابها محل أنين. أخاف لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما.

نغيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر

نزلي أضيع عنك ما حينت الزلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحي

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

علوم أفضل الورق والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك وأقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

ينحو لي الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

نحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوى نحل خناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس وان خطي

الله منع من كلية الشيطان وليستفى الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

نائبة المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو

من عدان يمدحي لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطأ والسهوان باق وقاني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

هيا رحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت ربي هب لي ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا ربي هب لي اسمك

بالله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن على واصطفاه من أبداه رحمة كل بعدما هداهم مجو صحبه الكرام لم تمل عن الهدى قبل الردى ولم يمل.

مني خدمة صفت بشاعة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر من يتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق.

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.

من أباليس بربي عذت قالوا من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أدى المكائد له القهار وساقه لغير انقهار جنب الله جنابي فاجتنب.

قد قال ابتداء بالبسملة ثم عزبلا مصليا عن حمدلا رتب رب الإله ذي الفرق من شر ما يخلقه وما خلق ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

طاب حياتي بلا الشيطان استفلت من مرق الأوطان إلى سوى ينتحي كل اللعين وذا ربي المكرم المعين نار غيري الفساد والضرر كما انتحى لي السراح.

الإيمان وتغني علي فقلت ما خان في كل ما نقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان إبا ابتدأت بسم الله وعلى كفاي ذوي المداهين وجهت كل الحمد والشكر للما

ولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنطقة وجهت فندكار يكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفد ذا كناكر لمصر الماحي بلا مناكر. ملكني الملك عند الداوم ما قد كفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثر قال

محتجب يسرق من زهد في واحتجب هذا توعد الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر.

قال: الشقاء من لم يهوني قد كتبا في الحكل يفيض الكتبا، القاضي للنيران من لم يهوني مخيد فيهن ذات لوني، يدقاد للنيران من لم يهوني مخلد فيهن ذات لوني، الطواف من لم يهوني بين الضريع وبين الزرع.

مخفيا كجو سعاب المنتقى واجه العدا بطرد إرداء كما أرد منو سع نفيا أبت العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله من كل مشرك خليلا حبيبا الذي طيب المحيا.

لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان. تلاغي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان. شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآلي بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وكالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتت الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ماهي الإنكار والتشنيري وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي وصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات. وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق الخمر. يا خائدا إليه خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم. وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني. وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة. وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحب وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا. آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك. آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا. وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان. وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق. يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي. يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمري أحمد. يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال. واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي والتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام. صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المال. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المال. يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي. يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبرود وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتخى المبشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صل على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على ند بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا مرى وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباقي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنالني الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر سوءا والبلايا قاتب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اطفاءة صلة النفس

قدمت الناس من وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجرب كمن يدي أخرج سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدي.

وجه من كف النبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الضل وعن سبيل الله لا الضل من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني محل ملامة إلى عزمة وفزت بالسلامة قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع كلا غير العلم.

أحبه فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلا أداما أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران طواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موضع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أنمح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من هذه

شكوت كوني جاهلا فعلمان لمن أجنيا وقصدي تممان شكوت كوني ذا اقتراب في العدان فرضي للمسلمين بالهدان يقينيا لعين كونك الياق فرضي والتكفنيه ربيان طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل

قبل حديث لي يهب جملة سول مصيفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

موانع ولسوايه تنتحل موانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي البعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل اعطاني القران والحلال محللا كفاني الاضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحال موافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا كفي الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام أمير المغني القلوب العالمين ولسوى نحي يسوق

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسايقهم والداء هبات من ملكني القرآن ومأرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا يقتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحافظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته. ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا. ألا أحاسب يوما يكشف الزلل. أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلا زهيدمة

وارض به. أستحي وتزمني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن قيم جواد مزل حلي. محوت بالله في اليوم جملة مان ثبته من هوى النفس.

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي وإطوانا.

تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ماضي تلوم من أحسن الملل أبدي أكفني دنيا وآخرة كلت لا إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التيجاني أئمة الفقه مالك العلي والشافعي وحنفي وحنبلي نبت في السبت وفي يوم الأحد عهد به الله الأعد أتوب رحمة

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

ولا فناء لي منه الحديد. أبو الوراء ليس له تماثل ولا افتقار، بل له من مازل. حمد الباقي جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت والصمم، لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم، ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك، أيش لمن كفاك فضلا شركا. فيا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد، عبد رسول اعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد، وبتبليغ

قادان رمت في المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عثاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من يمين البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله ربي المعين سبحان ربي العظيم الأعظم من صانني عن كل ذي تعظم مصليا على النبي العلم محمد من صانني عن ظلم

تأتي مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل. إن كتابتي لدى إلهي أبدا غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حياتي.

النبي وجهت عند العسكري محيرا في عبر وفكري أبحني عند جزائر الخمور سوى خيود البرايا والأمور أتستيس أعغبي.

في البر ما أنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو عن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

كابدني ولم يتوب أبقى انتقامه في أم الكتم هذا الذين كفروا بغيظهم بقي انحمى كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي نظر وما أرم ينفتح يقود

السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشقي مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشقي مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكري بذا القصيد بسن ولا

التقييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافر ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي لشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود له متابي مع العقود البعيد صابرا عن المفقود أيوث نصته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد نسينا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيق ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجتب الحسنى فجت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه الناف الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كلما قلبي قصر برغم أنفي كل واس قد رصد أي

قرا يدوم بالرغد قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد يا كريم قد وعد صلِّ وسلِّما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبسحابه أسود في ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعط في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليما لما حل هفوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر من خدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق

يقذك اي وتعظم فهمي وعقلي عصل من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقل للبركات ولك ما تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك

تمنح السمعة والإعجابا، حجبتني عن العدا حجابا، تمنح السمعة والإعجابا، يغضب من كلية الإخلاص وانقاد للأمان والخلاص. محمد صلى عليه ذو القدم، مع سلامي له من الخدم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان. ساعتي أدم بلا شقاوة، وليكم ببشي والحلاوة، ملك ملكني بغير السلب، والجنان أغنني عن طلب. أحد يا واحد يا خير صمد، لي ما يسرني بلا كمل، أطلبكم لي بما يطيب، نسيه من رجاك لا يخيب. أطلب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن ليجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرسل أرض الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب رأيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الله.

أن فتحت لي عام وكسس فتحا محاطيقا بدا من جيسري من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم بسم الله الرحمن الرحيم.

كل حين حدابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق لوسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد لقد إيدك لك وجنبني المريض نزه جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغان أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه صلي

0: تكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت طيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يا كوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعقد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوسي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات تهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى أدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواحد وسرمضنها لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صحيت قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسا سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني حن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان اللي يقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو القدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والثناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقٍ جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره هص ومن قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتين وجرح حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismatin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاتي على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جل لي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضري وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود ساء من المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقم تداهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البسر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسأل الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لي بان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع القيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أرى سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى السلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرى الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي ألا نلي القهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنها باخ يقود للردى والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مال لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سوايا لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بغيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستقامة بالاهتلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمه وسنسح للام ليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن الخبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما أبي رسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لغاد حلا وقفى بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد أرسل خير الحالمين الأحد منهم الإله الأكرم الموحد لله أمد مها سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد أبلي كتابك وصف ما يخلد بسري لي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القرآن ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الأفير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسناء يجدد لخائد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد التخالى يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو الخديم الأهر من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمد أبي بذل المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا أهلا رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصلح وجه المعمرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا حدية وما طلت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب ولتجمل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليقض بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما مني في منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مشكورة بينت لي كونك لي تبينا وهبت للولادة والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمقص بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمري لمن به أن التاويل أخنا مها القصف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حمالي اختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ذهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل خدمها تعطيل محمد إلي سوء توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم دائم السلق والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دينك مصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

من العدا بغدرك وهو مبارز من أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

سكرك إلى الجنان بيوي وفست بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

لبجل الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيول.

ورتل الزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعدا يعجز مدت الأعظم في الشعوع سنة الكتاب.

فصلي وسلم عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا ربي ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا ربي صل صرمدا وسلم على حد

من الفجار وصل سرمدا على المختار. نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار. إليك يا حفيظ قد فررت مما يدعى

تفيقه قد زحزح الشيطانان من غير ذات وحمل أوطانان يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحل عاران من قاتل حسنى إلى جهاتك ذهبنا في خزب الضر هاتك حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر

النور وجاد لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقاد لي ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صاد كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رطنا ولنسينا.

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل

كل مقتدر ويتوجي لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهرين دعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقصي قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة رب العالمين والصرف.

والطيب الخدمة والإسكان. رفعنا الرحمن في الدنيا وصانني وقادني ثنيا وجه للرحيم.

لغئي وزب عنه الدان يا ساق العصي العظيم قد محان أنا عن معظم النظام فمحان مضر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأزاء ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغئي باق كفاه الشر قال مخاطب

يتيم مع المفاسد أطبت ندهتي ما أعطى يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين بيأتب إلى إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعطبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

إلى الجنان دون رؤية الوقود، ثقتك اليوم وبعد اليوم فليكن بلا عمى أو لوم، لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود، ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود، لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة، تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص، علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قتل الصمع.

معالم حي تزحزح المرين علم قلبي سميع وبصير ومتكلم وقادر النصور قطيما عليك يا زلزي علو يمكن وترك شكرا يعلو طرقان الى العرش وللكرسي كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

ورفضت بالحديث، قلت توحيدي لرب العالمين، وقلت أنباحي للماحي الأمين، مدحت ذا الصدق وذا الأمانة، ومن له التبليغ والفطانة، كتابتي له بي قد أثبتت، ولجميع ربي سبتا، قلت

والزبد المطباق صاعدني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى إداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني المجيب.

من سان الصدري عن لغن والظلم كتبتي قول دل الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر عمي.

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء بالرحمة.

والتبصير زقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن لغي ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

يا من حمى عن قدر موفرية يتري عن يبيعته بلا إخاك يا من ستوري أسفلا إذك قدت ثمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس مالي لسوى يأتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيتما قبل اشتكيت

عن منان مع بشر يحبه كل الأنام آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا، حمدت حمد جميع الحامدين ولسواي السائل.

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إضرار

أدخل ويقيني من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اقني على وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن قل مصطفى كليتي كل السنة مدحا الصلاة وحبان للحسنة هديتي المدح والصلاة

كمن قراني من عدى المنتقم قبة أمر باغيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بنت لا خير مرسلي من عدايا خير هاد مرسلين رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من ذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرمام بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على سجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمن أزكى صلاه والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مسلم بأفضل الكلام من أضل عدا بمخجل.

تلاس هنا ومحوت الدان ما نصرت لنا بفيك الأعداء تلاس هنا ومحوت الدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

حسام قيل التلاوة فزت بحسام لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك

هذا باق لا يزال هادما، بناع الدب لا يزال نادما، ربحت في زماني ما من استرام، هذه قضيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بعد الكرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سؤات تح الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق او مزق ولي

بلا كفران بالحل والماء على الجيران. أشكر نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لا تطابي ونفى الخناسا وشكر اللزوم والجناسا. أديت عنك شاكرا وحامدا على أطني أدفعت الضر خامدا. أطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغير من جحد نفدي ليس له كفءا أحد. أكرمتك كما موجود قديم باق

قال هات يقصدني عدو كمضغ فإنك المرجو إلى سوي قد صرفت حسدي كما بقي عاصما من مفسدي نويت بقي.

يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناهك من جحد يا خذ مرجوي وخير ملتحا أقمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتاب.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرم من الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت أمين.

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني ملل خناسي. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجتي اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالحيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لجدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر المهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أذلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فست بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأماني وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزد تعليمي ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا لقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يساقر العداد والرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق هبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منا شياها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنايا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورد لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنيني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من

المصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له قب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنب للمصطفى بالآل والصحب اكتب أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيؤ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا ان يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بقلمي وفكري وبهما لي راض اهل السكر امنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ الناف الشر اشكره على رخاء السعر باحسن النثر واثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجر لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجر لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وثيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة ما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجاهه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيد من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافقي الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحسنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصح الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه أهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر إمه عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل

0: عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فخري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير من عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانقلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

وجدتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني استرى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الوكيل.

لطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمدي عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمدي عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه المنى بلا ضرر وليجوب

أرضى عدونا الذي قد خفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن دغى

بعسل تلاقلة قادت الحلاوة لكلكلي وطابت التلاوة لم ينحني عند التلاوة الكتاب وعيد أو تغرم ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم ملكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين

وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة المعرض العلي مدح النبي والصلاة.

تصلحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي

عن عرف القدوس أهل الهديان. هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صيلت عن السلطان والأقيال. نويت

نجس مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بيفد

عدميكم قتل غيري وقاد ليكم لا يقود للجنان الأكرم مر من له في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب تساق الجنان والحور النجال بك وقد

برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله. أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحن

السلام خذه في روضته المنورة حجر كل باق صورا منه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير كافر.

بأهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكا أقل دون غي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري ولم ينله الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء.

ودعوتك كنز لا يفارقني، وأرتفتني نارا لازمت تببا، لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وينير البلدان، أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح، لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى سوى نحو القبيع، كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا، أذب ربي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله، لقد عدا كل

معقول مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في اغتراب قند العداوة بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء كنغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حني شيء يودي للفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كساد أبن حني شيء يودي لفساد ولا يسجنح لمبيعاتي كساد أبن حني أشاك والحساد

هذا أحسن الصور نفعني وعقاب الخلدان ويتفعي لي الصان البلدان. هذا في كوني يا عبد الله هو الخلدان.

لسمن الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول، فهذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

من الصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا كما دليل معبود

واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خير الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبيهم لي كفاني المرضان سلاطي العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع الإعداء الاستواء التوجهي تضاري بمن له توجهي أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكتب تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان قط الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقك سفيده كليا دحق الى سواي السوء والاضرار

هو اللي من اكتفى به وصل فرضه ومن غني عنه انفصل أكن به من وزر يحول بنى الأذى بين من يعول أي ترخي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك من حفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوم

لمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة،

ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وصية تقبل

قدرة الله تعالى وجهي مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي كابي العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزكي عقلي منك علم علم لا من غيرك رفع لي باب علم صيدك انت لي علمت ادم فكن لي معلما مرقيا بكن انت لي فهمت اهل الفهم فاغي الفهم كان

علمت لقمان الحكم ظليها بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر للحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحل أكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد ذا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي أنعي

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحيم.

طلي داعيا الى تعليم هديتي قبل تلاوه مطيعا بالله اتنزا حلاوه من علي الله بالكتاب بلا مشقه ولا عتاب فضل كلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اتقت لتعليم العليم لوجه من دي لا يوجه الاليم ارضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير الم خدمه خير العالمين علمت قال العلوم كالكليف علمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن باس القرآن والتلاوة وخير لغيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده

والإمام، نعم الختام والكمال والتمام. سير من له أجيم الوحدة على مزحزح العناء وحدا، هدى رسول

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحت ما لا يحبه والضر يمحا عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

أشكر شكا يزيد يقنا وإلى يهدي الدواء يقنا بجري من كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا.

أن راقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية ابقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية إما أدامي حياتي شافيا يقود الباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما صفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

0: آنية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية خلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بساة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحب ناصفة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إلي الحياة للعباد الشافية ودل لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيتمي لجمال الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملا بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظهر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في خلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدعو هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غرور وكل يجعل أعظم البرور لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حطت عيني

يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيسسي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماه ابن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل مع صحابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبي واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا منا على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المني سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صلي صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صلي صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللأل يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقول ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير قبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفرضي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلد صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كلية ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأسلام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جدت لي بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي

0: خلقت القلق وكرما به مهوت الفسق سيدنا محمد والآل وصابه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يضعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصابه يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحابه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحابه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس هو معنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهب للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلي تجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صل صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصابي واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من انفسالي يا ربنا صلي صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصابه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صلي صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخب مخدومي ولالي وصاب ذوي التقديمي وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصابه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصابه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصابه الأحيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل اجتبا وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولا والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قدت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهواء إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور قلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزعزه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يمامها الأذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخ الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا مطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي احمد واله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما اشاء بلا غرور وخدت لي منفعه بلا ضرر كما محوت ان الاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاه اثنى من غيرها على الرئيس الاثنى سيدنا محمد والال وصحبه الاهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاها ولي بهم تقلد الفلاها وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عباده مرضيه مقبوله سعاده يا ربنا صل صلاه راقيه طيبه بما يسر اتيه مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والال والصحب ذوي العباده كما الي قد تخرخ العاده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخر لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف ولتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم الأعظم، يقود لي كن فيكون للجنان، ماشيت باقيا بجود وامتنان. هذا محقق بلا ارتياب، وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن، لينتحى أذى ومفسد بكن، لا يتوجه فساد أو لعين، لجهتي بحفظ ربنا المعين، قادر يا الباقي ثواب الصابرين. من راشد سكن.

أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

الدعوة تكون عصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسل لي الشعاب في الدارين بالمصطفى والتقن النارين يعني اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا

بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر إلى سواي

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا شط وعن قائدي لله بالله دعا لذكر وشكر جستتي كرما من به الصلاة.

فلا مغيما لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجودني بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى.

نخاطب ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الاخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نسرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك وال

لذكركم ذا المدح المصطفى لا تفضلي إذ جاءني منكم فصل وسلما عليهما الإسراف والنصر عجلي إلهي بالجاه المصطفى وبآله وصابه ثقل منا في تعجلي مرادي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلي مرادي قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب المفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونسا بجاهه وكف العدا عني وجدني ونفلي أرقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك تنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أيما وجعلني سورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا ما حساب وكفى للحجرا. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثقا به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

للمسكين قل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن. قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا

قبل موت قد عرف أشكال من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

ويتي المختار أمداحا تدور، وخيمتي المصطفى تشفي الصدور، محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه، واتبع أن الله جل وعلا فوزنا، لأن الله جل وعلا قادم الإسلام مفتاح العلا، بركة الإسلام تحت

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام. وما في بعد

كنا أخرى وحول مرادا ولا يحمل أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن أضغي الله وخلق جل وعلا خيرنا إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم ري ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي

هل به وبهم الآمالا وقل بهم أولي القربى والكمالا هل به وبهم الآمالا وقل بهم للقربى والكمالا عليه السلام.

كالأخرى، يا من يأتي لديك زخرى، أخذ ذي بقي جنابي ظاهرة، أباتني تقود الطاهرة، هذه تنجل تقل معلم.

من أدقي ثقل محمد أحمد النظامي من يدقلي تفضل علي في ذا اليوم كبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمد المزبط الأقدامي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد هوت بذاتك وبالاوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي، هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت،

باطن حكمة هدد يختصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة. ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بالأبدال.

الرحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رمت أفعالي لأفعال السحان أغطي منك بمخجل السحان أكنتني كما من

نجبان يا ستي تسجل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعدا.

إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان عاثي أعتذي غيابي ما يغبتني في سوى لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم من كلي تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التزليز والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقتل المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقتل

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين للكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين للكفار كوني عبد

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربيم وزينة الحجم أهل قربيم سلام سل الأرض الأسيم عن سلام على الذي به هسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبهر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلال والسهم بجميعها مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خر خدمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خر خدمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل ملام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسن نسام أدى الأروف من بصارات حزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سن نسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه وصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤاد صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدم تباتل بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحليه له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائهام لوجه الكريم جل بائهام لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه زاهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni khadimahu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya abada wal siwa ma laman lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama ala li khulubal kafirin lila na kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahda'i turan wujumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa arrahman wa huwa arrahim wa lahu alasman alhamdulillahi ala alislam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami alhusna wa hada li minhu maqar alasnam abliya wa habu kauna nasmin liwithika alkarim duna wasmin abkhaytuhu wa dihatan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa allazi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fa'su bi afdali ila mananta bil qabuli li haqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabta jumlatal balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabru tanaji al alim wa fi munajati yaqutta lil ulum abkhaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni ila qamat taqa la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub radam radam maka hajal hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisan al baqi fa laysa yantahi li dharrun ba arum yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbi bihi anni maha kull malam ya man amarta bis salati was salam ala nabiyyina allazi mahal malam bihi taqabbalan bi qadri hasam satika ya baqitihi al muqaddama wa indaka tala khabihatan liya wa biridan fa khasununa kun liya ya rabbana bi jai khairir rusuli alayhi khairu salawatil mursalin fi alihi wa sahbihi wa qatilin ma rama ma yasuuni man rama ma yasuuni yuqatilin wa sallamadan salli alayhi bisalam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa lanbiya summa ala al malaikil kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasta lil amin judli bi israri kitabikal makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi jahi mika ila ya man bihi khalaqta li tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama sukta lahum madarati wasit salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai zahab ya rabbana bi jahi israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi wa kfiya idannahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi jahi israila kufal li khayri man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبي بتوبه وجدت بالخيوب اخرجتني مخرج صفق قبل يعن به انتفال اسا والكبل لك خطابي قبل طالبا كما عجبتني بما افاد الحكم وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي اكرمني اكرام من خير الهدى الهمني خرجت من خيوب نفسي بالاله ولسوى يا ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتاب الوقتا رديت عن ربي وربي رديا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسار الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ميدادي للسكور مخرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثوابا يا خالد لبعدها الى سكور من يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل الكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميه ما يجرني لدر وانت لا تجرنه بأبدا سهل يجر ضررا أو كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صنسا مجالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلطن علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمد الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم وأسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموم صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كليتي بكفة مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماهي تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم فلال وسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والعليم وسنبه فلال والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصر سحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع السلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من قلاتي وجدت لي بسفه والسلاتي منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني مأمني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدم يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه السلام إلى الخديم الباقي ذي العرلين الصبح والطباق إلى النبي محمد والآل وصحب في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وقل سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يصرفه ولتصون ماليا فلك سكري مها عمد الخالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليل أنصارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما صفى كلي بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي ولتقنها أنت رهم إلى سواي وجه الأسواء رب الذي خرقاد الارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجاسم لسكر من وحد سائن جاسم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سلجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطابا خاذ للهلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بلا أخفى دعا يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعلى سراجي رديت حمن خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه لوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصا والهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلور لخير الباغي وإني لا أدور نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قد سماء هل يسكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل زيهن لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيد يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل مؤمن يفي من الكرام وهو سانهي يفي سلام سل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار أنت السلام أي الأحد في لال وسهب ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسببه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سل أرس وسل كرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس

هدية البقي كفتني العاران وفي القلوب خلدت إزعاران فلم أصحة من جاراني وليسوق سؤل في ترابي سلم.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيء باق ليقود الرغب فلا سجاء قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

فتحا به قد عدا يكمه لكين للمصاب جيت مطحا يغنين قن الجدال وغني المغنين نفع النافع بالمنفوع على السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

شكرى والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما.

فكتب قد انزلت في النقل وجدت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب يقود العليم والخبير تلئ من تدبيره تدبير علم علم الكتاب والغيوب كما كفيتني اللعين والعيوب لقنتني يا مالك الألفاظ وبترقي

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهب التفسير.

الرحيم. واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم، ينقاد العلم من اللوح القلم علمه.

الله ما لم يسبق لو وقال لي عبدي يسبق لا خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر.

كالرفعيك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري

سيد كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يف كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وقف افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوسط لدى البحور كمزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر لا استتار. ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا, ولا أحب من يجور. هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي. أكرمني الأكرم والخبير

وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة

وأطع من لم يكن في الصدر بجاه من جاهد يوم بدرك. لا تحي مني شيء لسواك فمي وعداي أيسوا سوا. واجه ربي بلا إذكار ويا ربي ربي الله بالإذكار وقائل الحق

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي

بالحسان لسان يحتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لمن حي كفر ولا فسوق ولدي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقايا والمخالف كليتي به بلا مخالف إذ القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

سرق أجس إن إذ ينحو وداه لبان بحبي خير من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن وجه من قدم خير مرسل يحو من كلم بقهر المرسل أذب عني دعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

كليتي ولي وهبت السبقان ويتي أزمان ما قد بيعت وكلما لم ترد لي قطعت ما تضري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله.

وكل من لم ينح نفعي طردان، يعلم يديك حيث تأليفي بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شياطين بربي سرمدا، أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدا، ليس ينحو بمن بضري رصدا، بل سوى ينتحي

لا أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منهم منن لسى الطلاق أذن لم تحوي إنهاء أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا هاء كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أوراء كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملام وغضب

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا رد الملام يترسل بالسوء

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نكره إن بعد حمد يخلدك وفي بالمختار يصف الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

نزعا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت

للمنتقى ولذوي اللهاء مع ضريجة بالعقائد والثق والإحسان نعم قائد.

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب هرام القدر أيا كل من قدد وقبل ولي طاب الزمن وصدني الله له مع اليقين وصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض باب خطي فعال صحبك أعضي عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا ما باع عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بشا يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه والصير

أم كل مسلم ومسلمة أدعوك الناس معا مسيلما تعبا أراد أن يردما أما هو ربه يديم الندما فدلي عصر

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملكت خير الخلق خدمة صفت وضلق من المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد

مقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصانكم لي عن أهل الجحد هذا ما

عن ضرر، سات الباقي وجاد بالضرر. صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على ذي تصره مني قلام. أنما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي، لمنتقى المحي صرفت خدمتي، لوجه باق صانني عن صدمة حبني.

الرجيم. الله لي قاد اللسان العربي ونوره ولي ينمي قربي طبع غير جهتي ما سان بغير أدن لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه يوم

إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أعطيت من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن ماء غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجادني فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلام تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم منكم.

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتيض الإله والرسول صلى علي وحباني بسول وتيض ذوي السعادة ويطلع غيرهم بخرق عادا نفعني الله بجاه أحمدا صلى علي وحياتي حمدا أطلب ربي من ربي صلاة بالسلام علي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما عني إلى النبي المنتقى.

لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب حج

أخذت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأوصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى شوق كل جان ولسوء أنا بالولي التيجاني، ويقلب العصمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخير.

حفظك يا حفيظ وجه سرمدا بجاه أحمد وجاه أحمدان يا مصير للخليفة وكن نور الرفيق والخليفة بكن يمين وجه الجمال للجلال قل الخليفة وقل له الحلال أكتب الصلاة بالسلام لا يريم للمنتقى خير البرايا يا كريم.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحه ضيق مانعه إما نو دعوتك اليوم وأنا

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدل عن أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كواتج الغفران والفتوحا من علي بزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي لا إلى النصارى فيسيهم مع أنصارا لإليك يا عزيز أبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع تريد لك والمختار وسيت إليك يا قهار فلا تقل زومك للكريم بجاهلكم

فريها منك الذي أشاء، لا بجاه مصطفى الإيمان وابي الإسلام والإحسان، يا تجنبا عن النفاق وليها مكارم الأخلاق، هل بكوني طويل عمر قطعة ترضيك

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر، حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان، محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن، مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله، درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل، ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد، ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع، وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند، لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد، أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض، له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان، لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض، هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا، وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا، أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب، للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد، لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا، ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد، يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب، نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربي، ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة، علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن، هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا، أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف، شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا، درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري، درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قف ضها فمنصفل، أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا، آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح، علي من نبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني، للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي، يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد، محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه، أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد، آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور، بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي، يقود للباخي من تصر في أبد منه ولا تضر، نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما، هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق، محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي، رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي، أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي، يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد، هو الكريم وهم الكرام لإجابهم من مالك المرام، محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي، رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني، كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه، كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم، علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير، إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا، سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر، جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا، جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم، دعائي استجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى، أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في عبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدناني ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي لهم تداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماه النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموذ مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي خبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو النفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال للضر أهلكا يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المهني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوثي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مدح المنتقى ليس الحسود ومدح آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفرني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداهي لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخري بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي من تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نهو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن حباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم ربحية قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكر تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي خد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يرض لي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لقدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لك كل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم مع توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلد لمن هدانا وأطاب الخلد يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان وسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي محلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يالله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وان خاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزعز حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محت ترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد
0: ودي هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعطى لي مع ارتقائي.
2: أعوذ

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري ما لكل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى.

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور ويرزى نصر الذكر والإسلام أمة المختار استسلام توجه لي المنى بلا كذر ولن ينمو بمسرات القدر أمنحني إلى دخولي الجنان خير بشارات تطيب الجنان هذا ما لي بني من ضري بل انت

مستقيم عن فئة وعن حصون نظري كفاني الأوجالا نظري غير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممر يسوع.

نكبري مع تعتعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر نحت مع تعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداع لدى من جهل الشأن والصف القلدى قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك مثلا.

هو الحكم ومن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلال فسط

على اجتماع مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظيم.

محمد مدحُ رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدحي.

وجهد في البر والبحر المنام فمن كونه خير الورى ما كمنا إليه في البر وفي البحر أمان خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر

إلهي الأحد وقر خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد أمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قصرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما به.

الكريم والمكرم قل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من

وفزت بالمعلن والمخفي مع تواجد الأزال الماحي. غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير، أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء. أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاهم يقود

ورضا وبركة فجأني في مدح فخري مدركة واجهني الكرم عام أكسسي واجهني الكريم عام أكسسي بأجل ما كتبته لكسسي فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرف تكريما جاد في الشوال مخجل العلوم والأوال لقاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم أثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى كل

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري سروري أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على النبي.

عن كدر ولسين حولي أسواء القدر ما دل باقي جزاء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قبل قصفة وجسمي صححا قل أزالك صافيا مصححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر

ما أحب، لأنه الخضر الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

سري بأمن قد رضيت عنك ملكتني القرآن والعلوما نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدرر.

مستغنيا عن الملوك والسلوك، آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قيت كل الكريم والجميل، قي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع، وحبذا النافع وهو الرافع.

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقارئ ابن

بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغرابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم.

كون رسول الله عليه خير صلوات الله. يقين قلبي بعد ربي والكتاب، زدت خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون. يقودي بسر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان. سلم قلبي من الإشراك، وجاد باليقين والإدراك. ترسي عن الغضب والضرار، مزحزح الحساد والإضلال. برأني الله من التهود ومن

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدري قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله لقني الله لدى عداه.

ودي قالت مخجل السحاب أما حني اقتداد أو تزندق أما جملت قداك بي أحدق مدريسا مصونة من جال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزي الصلاح نابت كتابتي

برر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمن هو قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحان هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحان

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة لك جعل

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهل بدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبقت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقان سقيا يا باسط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وكفنا عدوانا أحدها بي أفطر التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقيم لطف من كل قدر فصف لي قداني وغدر هبلي الصفع والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر.

آمين. أزيدا عني الرزايا وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هيدا من حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى، وسيلتي وصلي ثم

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي.

كل فعلة قبيحا كان هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

0: عُزِلُوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء، وبالمنافس سمح الرداء، ليقود الله ما يخلد، بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما، يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب، ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا، أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا، في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهدي الشيطان، ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخي المهين، جماله ليصفى هدايا، أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخي الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت، على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا، ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي، دون الأصل جنات سالساتي، ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي، خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا من كردا، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي، بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي، ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح، ببان جناتك ولافتحم، بقية المكسي لربي الكريم، ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمدا، صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين، كما لخير به نفى اللعين، بقية المكسي له وللكتاب، وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد، قبل وربي خاذ لي خير مطود، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا، وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب، ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام، على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآلي، وصحبه في الآلي وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اسعد لي، واقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول، وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي، كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم الأجبلا، إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم، لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس، وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا، له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفح، وقلت لي الدرجة المرتفعة، لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جار بالآيات، خلقت ساكرا بلا تحرب، ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى، وبي يبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان، لتابت الحياة حياتك السمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح، بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة، ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكو أكبر رداء، مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم، وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي، وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر، وخير ساهد منا لساكر، رديت عنك سامكوس شاكرا، مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك، للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك، مددتها نافعة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر، وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان، من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا، بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب، عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد، وليس يحصر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي، بترهم قبل وسيري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء، في السر والحلن إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا، أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال، لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا، ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء دوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمدا يا واحد ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني الدواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام بوسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطرار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علنتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاي سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا ردا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشاركا يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصدب رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قدلي ما لبسر لم يكن وزي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاخ من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير دنهنك خير الذين عندك اسكنت ليام جاءت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبد نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادل بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأد من لجي إلى ليأد لي ولي لم تلي لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهد وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير قبل أن يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي تجارا أنا الذي له خدو تجارا بادر لي هلمم الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اختصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لني خلوب أن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما لي مهم يختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما سيت يا من جت

قيامه لين خد الله المشاركين صلي وسلم رمضان وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه يا من له سؤالين واشكر شكر يا شكر شكرا كليتي يا اخي اسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني تابا وقلت لي ما لم تري اقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت إدايا وانصرفوا إلى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوى يا أمرهم بلانتهان ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وصانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيء جالب للسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاء أدن المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر خداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليرتار السلب سيدنا محمد والعليم وصحبه في العالي والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى الحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وسكر خرج دومان بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصنبه وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وسكر خرج الأسمان ويتسايلان في الأسمان ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والعليم وصحبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحيوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصحبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلتي له لسيله الأولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنيا به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد أكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر ساتم وسل بلا مضرة لساتم أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والعليم وصحبه في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صلي بتسليم على المحصم ولا لي وصحبي وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمحصم.

0: تقل حدناني يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم ما حتى كرم على النبي المتوى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان سستتار عبدا قديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المدد أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخ الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللجو ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأحلى جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباخ إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاد لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفعلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم ضمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

ولني البديع نعم الوالي وانقاد للكرم في التوالي نأيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنين علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داية هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

الشكر الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبي وحست وله بي وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا أشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضائي وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا قمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد محى عتابي سال من

حرم رمي والبدن هم حماة حرمي إلى سوى زحزح الدجال أبي عمالي بالفساد جالان أبحن إبنية حيث كان بذات من طيب للمكان لبحن كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو الحق.

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحقل الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهري بعد الخطاب والجواب من أمسك

ذات احتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك النافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نليق بقادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشف

وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر

كلبهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار لا يتخير حافظ غفار ومهل كل

فأطلق إلي اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير ما ذكر منطقي لم قلبي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

الأخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح الجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبصيات وراء الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر يسمى الباقي لا يلاقيني شرا ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

واجهني بالنصر أهل بدرك في البر والبحر وصان جدرين حياة العرش العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

المنزل بك بن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي خصعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا وغير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب خذ

ما يتيق فرده في البحر واطيه البر مثل البحر. أسلو بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا. لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس

والرسول وصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرمان. هذا لي الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور

بالدوام العافيا قل الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن قلت في عمري بالفروض وسنن لا يتعني شقه شوالي فلك شقي بنعم الوالي يسري الشعب في شهر الصيام فلك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلايق لك شكري بفؤادي عدمان خلق فقني الأذى والندمان وزن عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاج في مسيري استثيفي لي صدري الشفان أخيبا علوم علوم غيب كشفان هديتني فصرت ذا اهتداء قل إردت كل ذي اعتداء حتى تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من

جاهد وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيته جهادا مجيدا أيضا بها عهادا إلهيته القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغرو بلا استدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقما نرغم رحمة ونخشى نقما ولمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا يعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم وطلع عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

معين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا خير الأقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا لا صحيح الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق هولي في الله وفي الرسول فقم

بكم والذي هب لي مالك لم يكن ملقني يا ربي في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

الآن شكي أثبت فسد الإنارة وجد بتوبتك من الإشارة أيس ربنا بكاف عبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وتيمة الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغنغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفه عني ونعم البر نيت وسقت ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني قال خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزي التعليم أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في مولدي ذي الإكرام خير منا

الجاهي سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام يا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ولكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلط.

توكلي عليك لا يزالون فمن نفيتهم وعني زالون تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلب الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والتقي الذي مضى حسابي فت باجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين ويكتب الصلاه بالتسليم.

إلى المكاتب تقوم أبدا كخير معبود بشكر عبدان. جاءت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العذا بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما

وإذا غير ذاكر أقدار وأدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه قرغ نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه نظر أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت ينحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا ويسكن ولي قاد الآيا نزعني الله من

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الشباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسولي كليا طلع عليه من أجل قليا ديني كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير قبلت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحياة.

لقد وجهت توحيد الرسل قالهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبيلا هو قصي كل هاج أرسل لا إلهي العداء

الجلالي يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي بسرق أخفان قلت وقصدي يتحدث

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبه سرمدا خرج كفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج.

لباق مميت قد كفاني من فحج وداد لباق قد ضرني لميت أي المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوام له خرج هداني هادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قواج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفال قوي ابن وقلي

له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم صحبه رمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إلي قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي من هدتني ونفد ما سألني إلى سوايك والسفد خبر عدايا في خاسرين ويسر

ويعدى لاقت قبل علمان لقد تبين بلا إنكاري كونك لي بالحل والإذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقني الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أروا ما يليق من رب السميع بأهل ولهم نعم الجموع بلا نهاية قد الجزاء لأهل والوعود أنجزا لقد بين لكل من عقل

0: لو شكر ما هدا بي من أقل من عدوي أن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر، إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول، خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله، رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري، دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا، علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية، وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب، أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا، هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان، ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي، إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعدا، نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة، الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور، لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى، حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم، مد لي الزمن مالي مدا من الصفاء خالصا فامتدا، دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور، ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا، لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر، هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت، رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار، برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول، بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن، أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت، لا تتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي، عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا، الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها، لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي، ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن، يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم، ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني، يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي، صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام، صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي، واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع، وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري، لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا، قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا، لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى، مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى، يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي، يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن، ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين، لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي، بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا، وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى، كما يقول ثمني ولي هدى، لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب، أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا، وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء، وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا، وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم، سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي

من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيعي لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كما مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحر ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفى فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك
لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صلي عليه.

0: بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولاني وصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصابه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولخير العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فككتكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد الإدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهان وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروض لي كفورا صلي على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجايه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صلي على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصابه وسلمي وبيبشر رب كل مسلمي واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صلي على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصابه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كلي من المفاسد معا وكلي يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صلي على الناصر بالتسليم ولالي والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كلي من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء ولالي والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطاب بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي ولالي والصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبا ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة صل على المذكر المنصور ولالي والصحب النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا ولالي والسبي وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكوني إلا لمن رضيت عنه بكوني بكونك الباعث والشهيدا يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صل عليه بجميع الآلي وصحبي واستجب به سؤالي وصن جهاتي أمها لبدري وبه منصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوها الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرمي وتل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولالي والصاب ذوي التطهير وسلما وقوني ورقني بجائه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميدة يا من أوجه له التحميدة صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر ولالي وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنكفيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جلى الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح ولالي والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارض لي البحر البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجب بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعدي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلم وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعدم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصحبه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل الغربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لجاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام مقسط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكيني والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقساط في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وسرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والآل والصحب ذوي الغناء بك وكلي والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلامي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليستخير كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا طار على الذي مح الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات نفع وشعاع يا خير من علوم غيب كسفا ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وسم مكانة في آله وصابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والال والصحاب وكل مسلم وجل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جمله الملائكه ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي واله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيفك ذا وسيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتثالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبي بشرا ذوي التعلم وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العرك طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعالي دي هلكي لا يدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني عن مسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأسي كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لي رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصر.

أشكو ربي أوصالي وأقلامي، إكرام ربي لي بالمنتقى سندي، وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفاض بكون العبد ذا خدم،

كرم حبيبه كلما أهوى بإتمامي أزكى سلامي ودود لا شريك له كما كفان العدا من قبل إلمامي كن لا يشكري على ماح محاضرا ولست أحتاج ما يدعو للرمامي لو أخطابي زاد

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني ومن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت الصالح.

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

ود مكائد العداء إلى العداء طيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت

من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، تصل العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

إذا شهد بظلم كأقيالي هاي بصد حياة النفس لي ومعي سنج الدم يقضى قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختالي أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا منكي مسراتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضي الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كي يدمر العدا بالنهكي

المشكي لطف أنت ما اشتكيت تشكي لو خطابي ومحو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لرأس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لك ساعة فطنتي تزكي ما أصاب العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع خير عنك على رسول الله يا ذا الملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهود الملا تعالى مقدم على كل مختار له.

فلا حجوت اليوم من خالق الورى بخير الورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر.

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا على المصطفى لسنكون مع المدهيم. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمة كما

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجام بكوني خديما

محمد المبعوث بالنصح والبأس. وقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوه محب ومسلم. محمد المختار مغز ومكرم، وجهه المراد

آفضي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

وتلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي كغي بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هذا قبل العام عبد الذي العدا ألا لك المولى دعائي مسددا لساني

لك الدهر أم يا باقي بلا ميت كلي ويسأل المولى بعبد غب كليب ليفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمجه ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا بذكره.

مع يصبني أي بشير أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي صدمة جملة العدا ويقي عيالي بك يا من قضى الإربام يقلب قوم

وبشرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والقسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيرت الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد جوعي لنا

بالذكري والشكر مسريا المصطفى منجود نحويا صبا أي الله يا رحمن يا من أغستني وصل بتسليم على خير من لبى واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين وصواب الله في كل غزوة مع

لا يبشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لكلكلي وخلف فيوضاتي ولا تترك السكبا ولست باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة ترجو فلاحا منه قد تورث الوسبا جعلت كتاب الله ورد

وإرادهم طغل ولي كرم الجنبى أغاثني الحنان من كيد من قلى وصالك النار الخل لي بحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبى قويت ذو شكرا كثيرا كما حمى جامي وأستكفي يوم الجوى اللهبى لو جل شكري إذ هداني بفضله.

ايديه وبقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوك ووسواس وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي

حفيظ كفاتبا رحيم شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله.

المشركات عن حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمل جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله يحمل على المصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي يحمل النبي بالإله.

عنك وجه الضرر تلي على البي كفاني الشر فسميد قاده الله إلى تعلق بي ويحظى بالإله وثمنا ليست ترى لغيري في أبد بجي.

وعني صبرا عطاني المعطي بالجاه المصطفى أسمى كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاضي جمله.

إلى تواني في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب عني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى قسم الأمين ككل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغير نحوي الددم أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري أن أزن ومكري لا من حني كافر.

ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن اصدق من الله حديثا واجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد ذا

جملة ما تطلبه السادات. نفعني من لم يضرني ولا يضرني علي كل أولا. الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله. الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله. لا خطابي ماكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي. لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد. أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد. هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد. هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر. دلتني بك عليك يا جميل بلا تعر فلا عنك أمين. يسري مع جسر البرايا ويتديم أبدا بشرايا. ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما. إليك القلب بلا انتهاء وسفري إليك ذو انتهاء. ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني.

المصطفى كف البلايا وفرجا، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدورا واسرجا، وقال يا باق كل سوء بورد من لو راجم فتح الذي كان مرتجا، لعود شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا، محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا، محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا، إلى الله والمختار قد

المختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء لقد صان كلي عن مساو وأولجا هدان يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

وليقودوا بشر القضاء أذى إلى سوى جهاتهم في عبد المغرن يدي أنهات إلى سوى ينتحي دجال وصغ والغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحل أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفى أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت ما ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شيء وشكرت الأقفال هدية المعنى على الكريم قادني الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وطن

0: madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani allah bihi min sharki wa bin naqa ijadali wad darki yarudu li sawil fira wal farki wa haba nafsi maha bil harki taharani allah bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin aki dunya wa akhra wa yudimura aki ربي وجاهي وخير النسكي متو صفين قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استقيت مسكي لو خطابي وما حوت بسكي اني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما اسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت انا تسكي وخيتني احوال يوم حكيم دهامي داري لمته المسكي laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ما السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسال دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت أحمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصلي أرحل النبي سسموت وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مها سكوك وبلاه والأنيت والبلاه والأنيت في البر في البحر وهر قربتي أي أنيت أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بلا التباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراز للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصوا برفقتي رجال بدري عليهم موردا ينير بدري يجود لله بهم بنصر منه عزيز ليرد حسري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافاته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجري ثبت فوسي بمهاء دري اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر عبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصل ومكري رديت عن ربي الكريم البر مصليا حرست فيه البر دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسا ما يخجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا خير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما سفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلسه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحضر محن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا fasu bima yaqini al ihdasa minhu udan yunawirul ajdasa yaqini al hisaba wal irasa sikrun hakimun suhu mirasa mudda hayati bihi labbasa fi watani busra li hadin basa kulli bihi wal tahdinil mahasa bihi wajjih li bihi iqaza sabbit mukosi wa finil basasa warudhuli wa awlihin fisasa fasu bil arbuhai wa sulasa بمصدر الرباح والصلاسة يسوخ لي من رضي الجهاسة من بعد ما بارسني النهاسة إجابة تتصف ولي ترد كل جان العاسة لي يرد من وسا حساسة رضا به يلاسي مرتساسة أكرمني وكان لي وخاسة وراد للعدل والبخاسة راد الهدى وأصب الأدغاسة فقلت ساكرا وقد أغاسة ضيفك راد عنك في صلاسة فرد له السفن والدلاسة وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدام ستر الذي حسدني فانقدام ما ايوبي واسعل القدام اني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاؤه ولي يرى ذا الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أن أرديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم مهدا أردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يطيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار ويردا لي ونفاهني هدعاني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لضا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والت صلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكني أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مصرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالعقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كل بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتن قبل كما لي بلا تفتن أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسر ساتمكن ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما ان يقل كن يكوني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي سكا اذكره شكرا يسيل سكا ولي الان كل صاحب دكا مصليا على النبي الاسكا من حسق الاهداء اني اسكا محمد وعلى اهل السركا وصابي المرد الاهادي هلكا أسيافهم مهن سلام من عركا إسد وخبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أدام حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوه وتكا أني هفا متهك إبن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أسياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أسياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعل ردكا الناختي في سيرها والحكام يسوقها جسم يقوي الحركام منك وتنسي من هلاها البركام ملكتني ملك القلب ينسي ملكام سويت ناسه وفاخ سلكام كفيتني قتل أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكام وسدت لاسمي الكتاب مسكام فجهتني بما أسعل الدنكام فبي فصل أهليا والحنكام يا خير خافر سنوبا مكام وخير خادر أسيرا فكام أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من تلاهداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيو بكلها فانسكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف مناي حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذ لا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي قفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي قفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموخنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطهن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبادة وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحاب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى katabta li sawab fi kulli nafas azamtani min ar-rukun lin najas li yaj'alta kulla yawmin shahida bil khayri kar qallat lil fawahida qad yutli bima huwa kulli awadin wa danasin bil akhilan wa hasadin wa habtali ila al-jidan dhikra qatan tilawatan mahana wa shukra أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجست رأيتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميعه لدوا من بارك يا من قضى حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختارهم يا من له داران والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجده كما حسمتني به من مين وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل الأودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهن يستنى عليك من سكوت فكيف اسكت عن السنائم عليك يا سر الارض والسماء ام كيف اسكت عن الردائم انك ولي كنت بلا احدائم ام كيف امسك عن السكر وقد انهمت بالخير الكثير يا احد ام كيف امسك عن الاسكار وقد حسمتني من الاسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآل وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنن ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك قديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موله ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء وأحسن لي الدارني من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرحك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسرب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسرب أني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبد لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنا عند النوم وبي يا كريم بصير قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم abli idamata khiyami layli kama tuhibu wal tahsim layli sidni sidni ridan bil mustafa wa sallim alayhi bi taslim ya sal fadli wa taqin al haram wal makruh fi sirin wajhri wal hida wa harifin kafaytani subha asabta jami ma bintu wa qablu kun li yasmin kafaytani jami'a qabla saham minni khabil rabbi kull taham wa kullama aradtu awliya urid fali yadabbir fihi ya khayra murid ya man law samaa wal ardu wa ma baynahuma bila sarikin khasama salli wa sallim sarmadan hala rasul muhammadin wal ali washabil hudul waliyab masitu fil jamihim bila miwal bisri wa khusma bihim wasarihi minni fala yahudum liyasiwa samani ya hamidum ya allah ya qahar ya salatin ya mutakabbiran sadidal barsin salli salatan bis salamin taqharum li hidaya wa janabi tansurum ala nabiy al mustafa muhammadi wa alihi wa sahbihi wa lisadim lisad bi ismatin min arrukunim lisalimin wal tudim sukunim ilayka bis sikr al hakim wal hadis fi watani dar al salam ya muqis salamtu nafsi wa ihtaraftu bis sunub fa fi sunubi wa hu anni al huyub ya fahilan lima yuridu bikunin kawantani al yawm alladhi lam yakunin fi sahirin wa batin bila sabab minni wala masaqatin wala talab wa tal makatibi rabbikan za dunya wa akhra wal tudim lil hisam wa li yakun fi kulli sayhin abada wa sidni al him wa sidni al hudam wa salli aidan rabbi afdal as salam ma salamika ala mahil khulam wa alihi wa sahbihi wa salliya bi annani anka raditu rabbiya wa an abibika ridan safiya la suqta ba'dahu sakuran dahiya wa tashhi anni yawm al hasr خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وكل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم فيا بذل لي قط ما استحيتم إليه في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يصلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمد وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وسنبه ولتعليم جملته أمري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وسببه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وسببه وأسهلي قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يحب بحرمة الخميس firaqa ma yufdi ila tadnisim wali yasukh jamiha ma katabta fihi min allazi allazi lihtartam wa taqini jumlata ma hawa'um min darrin wa kullama abahum baritu min hawli wa min quwwatiya fiha majaksasin bi kawnika liyam ya rabbi salli bi salamin abada ala muhammadin wa bi ihtiram wa samaran kulli fi jumlati ma dakhaltu fihi wahdini takarrumam ya man hadani baqiyan bila mamat wala hadawatin wa durrin aw samat asamtani min darrin nafsi wa min khawfin siwaka wa fuadi yatmahin bika faqi ismadi wa tukhnini bika anil khalqi wa tayyib minani ya rabbi sarmadan alayhi salli ma salamika wa aslih kulli salli alayhi bi salamin bi jami alindahu ma hasihabi yasmi wa sama tadarruhi wa listajib bihi jami ma aquluhu bi hubbihi salli alayhi abadan wa sallima bilali wa sahbi wa qasdi tammima aqulu wallahu nasiru wal wakil wa ataji minhu usula ma aqul allah rabbi wa wali ya bada asamani min kulli man tamarrada summa kitabuhu imamun wa huda li wa rahmatun wa nurun ubida wa abduhu rasuluhu muhammadun wasilati ilayhi nihma sayyidun salli alayhi bi salamin alim fi alihi wa sahbihi ya wali wali yajud bima yafuqu sanni min al mawahib wa ahli shani wali yakun wa basir al baraya fi abadin bi ma al hataya wa fika basirni bil iltifat ya man kafani jumlat al afat wali ya hubba jami'i al muslimin wali yasqiran jami'a al mushrikin asaluka al yawma wa inni muqtarib ya khair mathuin fadah wa tastajib julli bi tasghi fi sarhi wa fi al kharb ya qahar bil hadi al wafin bil hubbi wa takrimi wal ihana وتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون وتسق لي نفهم وتقن الضر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من اهتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه وتسق ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وان تكون جمله الاقران احبتي في الهمر والسودان وان اكون عبدا مقربا لديك عبدا قد حلا تعدبا وان اكون عند عبدك رسول كاله وسبه في نيل سول اجب دعائي به وابلي بجاه الاسيم يا الفضل سعاده الدارين ما كفايه حميهما وحبلي العنايه وان يكون كل ما مني صدر عباده مقبوله بلا قدر وان افوص برداك الاكبر فيما بدا مني وما لم يسر وكون عقلي ومقالي حقا وان احوص امان هتقان لجوت بالادلاخ ستا ان اكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وان اكون فرعة الملائك عليهم اسقى سلام المالك وان اكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والايام وان اكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وان اكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والانبياء والهلما ترى وبسر الاولياء وان اكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق باله وصحبه والانبياء وكل مسلم وسر بالافقيام في السر والدهر كمثل الولد وان اكون بسر كل بلد وان يكون جملة الاصحاب واله في ابد الاحباب وان افارق جميع عيبي اتى افارق رجال الخيب وان افوز بوراثه السند في الاخذ والقول وفي فعل السند وان يدوم مته احب لي من ذهب وفضه وابل وسلس رمضان عليه بالسلام باله وسبه اسلانا وجل هند عادر وصاهرا وجل فؤاد صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسبه ومن والاهم يا ربي انك على عصاك قدير وباجابه الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جل لي بالاجابه هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الاسراء والاكدار في هذه داري وتلك دار اليك اسلمت فساك نفسيا ولي يسق ما قل عنه مثليا اسلمت وجهي اليك ناويا كوني محسنا لرسل هاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما اوتى عن الاصل يا تواب تبت اليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت اليك اليوم من كل عيوب ما اوتى بي فلتحل من الخيوب تبت اليك اليوم ساء اماني فليكن ولي اطيب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهتب ابتداحا واحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما اهوى بما ارضاك وخط للسكون في رداك وجهت وجهي اليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي ابدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي امضيت به يوم الخميس واتجي كوني فرحه النفوس amdaytu bahi bihi la bi siwam wa bihtu ma lam yardahu li bi hawa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحق

قبلان نصر نصيل قادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

عاقلان على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يغوض للصيام والقيام.

نهاية وصرمدا قن البلاء هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وذا الحساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سق لي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحر زرت داري فلنتقم

السلام، ولن يلباقي الولي الكافي مع النبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا، ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب، نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب. يرضي الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوم

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من ترك خذ لي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبي لغيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد ثم سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي

نجا عيالي من عدا ومن وباء وقاد لي في كل شيء أصوبا. قال نحوي مؤمن ومسلم.

الكافي ينقضي الأجر بلا حسابك إن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب إبليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما ما خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين أدري في رد الذين سلسوا على الذي به انتفى المسلس جزاء من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضي هلك الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن بالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدحه قد صادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استعان أشكره على جميع وعلى

وحرمة الاثنين ذي البشرين لا خطابي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون أتسلاميك لخير الكون بالآل واصطحب وقرب بوني.

فجميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا هذا النبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقضي المختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد.

والدوام العافية ولا مكاتب إليك الشافية أجل يهديك الجهاد بالسحب وبهم دنيا خير اللحب إذ بعد

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أأمتم العبد الذي لا ينتقم نفسه مجاهدا للمنتقم أردتم من دياره بلا حق وجاهدوا وقاساه البلاء أهتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء ليجمع عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

كون حياتي له أعلى شكور، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي بشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسور.

الرحمن له السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرغم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

خطبهم وكفهم كل مخاف قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا

النار الذهب ونا حرب فكفنا كل نصب رجنا بحجدك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

وصحبه صل وسلم في الدهور. والله يعصمكم من الناس، وجب حمدي لي يعصمني من كل خطر.

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز.

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحفيظ الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام له وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع. أجع

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافعون. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية.

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد المالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولما كل سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما تريد منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باق لا شريك له وجدت والخط والأعمال بالجسد ألقاني الله من غير رضا وله سير وجهي بلا كد ولا حسد قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكره على الكتاب والحلال وكل ما أطابني بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كما له نبذت.

اللهم لله شكري إلى الجنان وإنني لها به أغناني إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح

ستار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدام أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قلت توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمرام ذكري التوحيد خلطة الحمر قنية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى قل غيره انتحاه ما هدى هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شق فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمصر في الحال والمآل عن مضر يصدق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله يسوق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغه الشكر وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتاري قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوحيد قد بدا لي في الربيع الأول إذا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا بغيا بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت لربي بالنبي كلي ولم أكن

صادقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت، أسأل بفضله السعادة في السر والجهر.

في شهرك ولسوايا الشقط الضر الدهرك. إذ يقض مواهب السادات قل العبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينقل من لحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي السقط أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تقول بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكري أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بالشن لا يريم يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي قولك فالصحيح في حروف العربية مع امتلا الظروف لقاني العلي.

الجميع مطر الترك وربي السميع إلى سعادات يساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب للأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي.

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعان هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول يا محا ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي العلا

بديتي مخجلة كل ملك كان منازعا واخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجدت وجهي للعرس العظيم.

المستقيم دعوتك الصراط المستقيم كان فارق به كل سقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما علي سرمدا أحيم مد حياتي وتسق لي النعيم وسمدا ريم.

نافعة والتقني كل أليم. أنت إله أحد الله القديم أصمد لي له ملك يدوم أتواج وما لك أرون ولا يماثل.

فالعين ساكنا لا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى بعد ما قاد إليه السورى امتنعت فجارهم من القبول كمن سلوك معه خير السبيل بأوا بذل ووبال وندم وطاعة الصاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عاتي سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقياء صلوة أذن العداه الأسقياء قاد إلى بدر سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا السجاع نور الكون وجل ينبى رسوله قد ظهر

لم يستمي لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يفضل خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد غير نحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجوهر البدن الفئام أبلغ غيري جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمي

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أن في كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

هل حنا كفر ولا فسوق والذي إليه ما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع

محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا لبنان فالعدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذل وحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكني حبا بالنفع سوق نفى لغير متكلم عدا فغير دلي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتلك برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال وانقاضي فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وباللساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برأ عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسه ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصير لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنصر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائيل سهما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عمى الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وصرمدا يعصمني من سقمي أثني على